0: سبه روجو همو دمن وبخير وخشيب جهدار ارتا تشكسي كوسري في سبه المجهدارد كال سر بيلا نوتونه نقطة بينج روج باجبو وتفداره في دارم كروجا وهميان بخير وخشيو سلامتي درباس با
1: صباح بخير
0: بدل دا
1: صباح بخير سيدان صباح همو جهدار ارتا بخير با

0: إجابة فيست رانا خوش أمي جارك أدن سباوة بخير بكن قهدارين أرتا جاسبها بين شمي خاصة دها فيني دا دل دات ميولو جداي يعني دروجين بري دا دصالين بوري دا بلكي أو أو سبهي ويناقش وكي هبدوون لي إصال أنا أولو قهرتن شي بوية تدبي نقوش سري سبهي دخلق جابري خود دن كو در كفن دسبها دبري خو بدن مزارعة بدن مسابحة يانجي بدن حديقان جبركو أف دفرا ما بوي بخوا قل لكي بالكيش وقل لكي أف تشتاناجي وأف درانان تدا تشي بوني إجا همجي بوي كوي روتينا خو بشكينين أو أو روجين خو جبرنجي كي جدا در باس بكن بري خود دن واندرا
1: دنا مجمر رهاتنا جيهانة ملصقة كشاندية دبيجي صباح الورد وعطر الورد صباحت بخير با جيهان كا بيج بتيرو رجا خوتاوا در باسكي بنجين عفرين يا جول دانماركي يا دبيجا صباح الفل والياسمين دل داو سيدان وكل المستمعين وقولك جيج مارشان دي صباحات جي بخير وخشيبه كا تجيج مر بيج بهون دانماركي تشاوا ديكن رجا بينشمي

0: إجا كا هون جيج مار بيجن قهدارين ما وإيرو تشخصتي بالا خودة هون بكن دركتنك مشوارك جواتك كارك قهون بداوي بكن جمارة بيجن وبيوندية بمارة بكن نسر جمار الماني تليفوني لسر في جماري كا جمار ليخينن 09-64-04-64-8
1: جبونا ميان 0-9-5-6-4-9-6-4

0: ناميك جمر هاتيه جي جم دلال دبي جس باوا بخير بعد بيجا والله ايرو مبري خو بدن مالا مال باتي كو يا مالا اهلي منن دبي جاكو لويدك ام قش بهفره دجفن وام ناس ناكو جيان جي ام ناحسن بشاوا او دما هاني در باست بدل دا جافيا چاوا يجبركو دنگو قربال غازارو كش خو ناحسن بشاوا دم در باست به
1: جمر بيج اد زانم بيروجا بينشم بين مالا باف والمالا غزورا چاوا يي بنگين ناما خو تمام كريا دبي روتينا روجانية لفر ملل هي حروج ساعة بين جونيف دي بيجا اشكار درم مالي دهافيني ده هجرلو يعني جو خوش بأصدرم صيدا ماسيان دي بهم وداني ده ازمات شاكي ديزمو ايروجي دي سا مبارك لجمعي هي اف روجي خولو خياي درباز
0: خوش بس نروتين دل ده
1: الجموانة فيها روتينش برقو تشاواي أو رحي جفاتي تنية خلك مثلا معلبات أهل خلك مرا جيران ودوست أفدوري مرا
0: كومبون وجفاتي
1: أفتتحسي قو روتين يعني بردبة وقلق دبة

0: جيهان ايرو قالك لتشلباوي هنا رجاوي دا قرتي او دبيجا تشتي خوش مالا بريمجي اشتركي دا كاتن دا من خوشون بهفرة دار باس بكن امل دبيجا صباح الخير لكم حبيباتي دبيجا هناك موني الجمع هيا ازي ايرو تشي بكم و بيقو ما رجع بنشمي ازوي خالينا كم جي جمعاكي جي مشواركي جي جواتكي و كومبوناكي افي دبي رجع بنشمي تشتكي تشقي سيمرتيت كارجيتكي تتالي الا ولو در كفيت كسنا ببينه شو خوش بنا رجع بنشمي افي بتايبت ولو اجا بلكي اف بنشم جي هناكي هن قرما هيا لت بنشم عبيدا و جو قلكي خوش بالقوري ارصادين جوي ايروج بلين قرما هي او جي دي ساباش بود بنيا چلي رابط تحس خوش
1: او ياش جي خوش ترتنا اينا خاصم هقر ايواري جو خوش بيجج بل جفات وكمبون تميد ايواري دانو دركتن جي جا ايرو داني روجي داوي سي ونهبو ايواري جي بستو چار

0: جارك دنا ملوا فجريان قهدارين أرتامي دست بمجارة خبكن جبا جاري قامش لوب تايبة جو تاغا مساكن ضباط قو زحمتي هكي دبينن جو قد كرنا كهرباء قشتي بيتري مهكي بتايبة ببلندبونا بلين قرماهي زانيار ينزيدة ترلي جمنو چكهانا ما شريندا محمد قو جبا جاري قامش لو تبلي مدباس بأطب خير باشريندا
1: صباحة تشك في بدلدا
2: سبات بخير باشين دا افتخا هاني لكويدا كيد كفا و چن مال بات غازنان دكن جوه مشكلة هاني
1: بلي افتخا هاشرت بجن مساكن الضباط او باري وقت هاد ناس كنجر كنتن چاركوشي او لهي مربع امني او لويدا تكاري بيشي وقت كنت مقابل حديقة عامتي هري الراس بكشيني بالية تركي دا او دويدا شرعامة درسا دا يشارك بيجن مساكن الضباط كسن بو تعدل وانا هاتي تقريبا بيجن جمارة مالباطة دك هيجا الصد وبينجي مالباطي قونا زيدة تربن جمارك وحم بناية وجمارك زيدة الويدا رودني
0: جما كهرباء الويتاغيتنا يا شين دا قالوا مولده امبيراتا هاني الويدا كي بيداد بين نابن
1: بلي أنا هشخاص فرسكيكا وعن كاربيشن أف زيدي محكي قدر كتية هولي لقوريش مرحات قياني كرن جناتورين إيه أمبيرات على ويدا هنن اللي خدية وانا جوار دبيجن شخل كرنش تجهين إيه حاري دبي مازوطة خدمي جمار درنا كبي جبر فيكي وانا سكن عندنن يعني بتمامي ده سيم ولد الويدا هن يكشي آقود ده حالي اقصدو بينجي مالبات ده بيشي مازوطة خدم جمرناي ده جناتورن دن الويدانن اوجد هندري حاري ده يعني طاقميني جغرافي ده يلي كهربي نادي وانا ده كي لدي او كسنجو جدر في حارينن ده بيشي امبيرات الجم من تننن قو از بدم خلقي حاري
2: اي خلقي ويتا خيجا چاوا دبارا خودكن
1: أنها سير بيوانا بكهربانن في عزا قرميد نعافب جمدين بيجن كارن دبارا خبقا دينن اشبر في يكي كيم جوانا سري صديق كاري بيشي ده طاقة دانين وشخوا كسيدن أو نوت صديدن لقوري قدن عوانا أو بي إلكتريكن فتشتيقو نباش وعلي كاريا وانا نكريه انو كهرباء حكومته شي تفيقو كبلي وانا نظامينه وان بيجن او ترانسيقو الجم وانا هي ساسكاري نانوش خدمته دركتيه اللي او جي كهرباء نادن وانا كهرباء حكومته شي نادن واجبر فيكي التعداء وانا بوية دتاق يعني هما هناك يا حكومته هاتبايا وباش بايا عام بو بحساويتكن
0: ملي هذه أول شارك جمار بديتن جلك سباس جبوتا وتبليبونا تان وشكهانا مشين دا محمد جبا جاري قامش لهم مربو ساعت خوش
1: سباس خوش

0: ام لوفه گریان بشتی ویسترانا خوش به مجاره کدیتر دوان سالن داوی ده نخاسم ده دما هاوینی ده دل دا گلک مالباتین گول اروپا رودنین بری خود دن ولات موک بهن ودانه که جبوی خواه و بوی گو مالباتا خواه ببینن و در کوین و جالیه که دنجی درفتش بوی گلک آجوان که بری خواه بدن هن تختوران جیجا ای حری سرکش بوان تختوری درانایی
1: تختاری درنام گله کی دی بهیزن گل ویده کی خلک ما وخت تین چه پرزگریک هبه دی بجا کام پیشیر یا خوب تختاری درنا خ درانی مف چن سال ولوی اجا دکتوره لیلا حسین دریاوه پیوینا تومار کری گو جاب کاری مر مال با علی بحسا بیتر خلکن گو ل دولت اروپی جیان دکن وخت تین ویده کی او هات ناوان او چه دو خوازن او بیتر یعنی گریدای چیه کام گو دار بک
2: گذار این رادیو آرتا امن حال عیادا دکتورا لیلان صالح حسینن امی چند پرساد درباره هاتنا پنابران آن اف کسیج در و دیجین تین دران خوال باجر چید کن مرحبا چوائی
3: سلام ربی چوائی
2: کی فتری بارا بهتر تین دران خوال چید کن اف کسی پنابر آن یج در وی سوری دیجین
3: خود دمه اجازه وانه هیفا حفتانه هشت هفت و هشت یان هیوا دوزدا الوده یعنی بجن اورلاب دمی اورلاب باخوتین ویده اغلبه وا هیوا هفتا آن دوزدا ها وینه وزدانه
2: برا بهتر تی چت صالحین نجدرانه
3: خوده اغلبه وا تلبیساتن تلبیسا جسور بکن الوده چیکنه هنگ اعادة معالجة جوارات وی حشوات طبيت ليزر اكثر شيء افن معالجات تكن
2: تدبيجي مثلا فرق سعر تهيلي بين ان تشتك ديال
3: خدي شو فرق سعر والفيدي يعني شغل باقش ترى قوري ميل ودي ديتي يعني قالك جواتي الفيدي فتقارين المعالجات يخوا بيكون نظبط ديال الودي وسعر جي شخوا دورا خد ليزر الودي قالك جرانن الفيدي يعني تشقاسي جران ويناقي يا أوروبا أسعاري ودي
2: أفي مغترب تين يعني خصوصي فترة إجازة تين جبر درانا أن دفير يا خوضة درانا خوشت كان
3: خدي أوجي هنا وأوجي هنا هنك تي خاص ناس جبر درانا وهنك تين بيكون هاد نرخ أهلي خوا ودفير يا خوضة درانا خوشي چيت كان
2: وقت تشقاسي خوا يعني حملنا وأن بج چاندن أن تركيب أن حشوة أن طبيد أف تشقا وقت جراد بي
3: زرع خدي كيم چيت كان لأنه فترة عولة يعني فيت بزرعينة بشتيس سه چهار حیوان یوگانی موسر درک بینه تلبیسا و فنال احقن تلبیسات یعنی فتره مختلفه یعنی پنج روزن شش روزن ده روزن حسب عددی درانا و حسب معالجات موت که یعنی مع سحب عصبه ولا جسور تنینه طبیت لیزری جلسه گی داخل آزد به
2: یعنی اویتین اجازه خدا یه نظر و جاهزت شد
3: طبعا نیه بالمیه خلاص دبن و میگات شد
2: فرقا مواد ویدری هون کارتینن و یه اروپا فرقت که فرقا جو داوي
3: خدي يلفيديجي يعني قلقي بيش كاتن كاتيا تيداني امجدشتي هاي باش استعمالتكن حشواتي تجميلين اي هاي قنجن تلبيسات ايماكسي الماني وزيركوني الماني انفا استعمالتكن از بيجي يعني نكيمي مواد اوروبان يعني بيش كاتن قل كاتيا تيداني باري يعني وقت تخوار اف معجون وطبعات بي معجوني واد قرتن انهو امجي يعني ما تصوير آنيا بس كانر امدقين نفسي جلسي داني مكاي قياسي بقين ويعني دس بيك فورا لي بشغلن فافجي وقت اختصارتك ويعني جوده جي قلقيت هذا
2: يعني تدبيجي هاتنا مغتربين اجبر درانا انعكاس بيا سال تختوري درانا انو شغلي وا باشتر بيا
3: معروفة فترة اوروبيتين شغل هي يعني حمتين دراني خود شد كان تقريبا
2: جبلي شغل جبلي شغلي وا سوي كي جيت حركين
3: خد ياسو سانزانة بس ازانة انو يعني وقت فترة اوروبيتين رغم شغل قلقيت حرك يعني
2: دكتورة ليلان صالح حسين ميفانا ميل جلك جلك سباس
3: سعادة تجي خوش سرجابا
1: یه گوتن به گمان زرع هنکی زحمتی تی دهیش برگودمک دو دریجیر دویلی وکیدن چه چاره و چه درمان کرنا آدرانا هبه کسی گوهات بش بووی و نش بوویش خور درفتی قزنش دکات بزیج درانی خول برب صلاحینم جبرگولوی دکی گلکی بوهایه

0: aşağı emine odilerimi dilik idil odinim. Âleme ebisi ağları makulu aşka disan ecmiye ağları makulu ahatına sırdala ve disal o derun iştinim. Başa emri o kızı dar beke de yeke mirat egeran dibe lağutu kherita alamı babeşem dino dibe kulike duazda mirat adı malafın nufasada akini kudeta ala disan eleyle am kezde hudude ve la tejorini ve kasem elave kude komik aşka mahkulu meder bu ne ha misleden gaban ki birayeni işe mecbal aşka timine ve bere adlı ihsen ağa edil o din dini ve kasem nave kude hücumdu kisir aleme disan eder bir kez hale bezu barahil ve la tegerim okul beteyiz zor.
1: جارك دنا ملو فجريان جهدارين ما بخليك كنوج بودكاستا بيردان كا جزيرة كوميتي دا بحثا حرية بكنكو أويات مي بشكي سركة بوججيانا خلكن دفري تيدا قلك تشت بكار تاني نو چيد كرن دنا وويدا هجر ام بحثا آلافن اي خوارني و بخوارني بكن و قلك آلافن دي تري قوت روجا خون جيانا خوني روجانا بكار تانين ايجا چكرنا فخاري هجر ام بحثا وي بكن دلدا نبتني بيشيك بو يانجي كارك بو لكيلك کاویکو او کارک بود نواوی ده گله کی هنر و بهنه کی فرج یردوات صبر گله کی یردوات و ده نواوی ده گله کی چیروک و وان بیژن وان او خبره گوج نفشکی هاته و گوهستن نفشکی دنج ده نواوی ده حبو
2: جه چیکرنا وی حری بدستان حطانی درباس بونا و دفرنه ده هر قطعیک و هر پرچیک چیروک اک تایبت گریدای و یکی حبو مجارا می پودکاست یا ایروج لسر وی کاری كيفنا ببريز أنتو بيدروس ري أو تشكري فخاري أرمانية اللي قامش له ييجو أفكار جدستي بافو كالكي خواه قرطية وحطا آنكا مع البعض عويتي دا كاردك بيتري قلك صال يعني بينجي شي صاليجي شخوا أفكار مدورين للعالي ويكي بيشكشتك
3: الطين كان جزء من حياة الناس ومنه كانوا بيصنعوا أواني الأكل والشرب وكتير من الأدوات اللي كانوا يستخدموها بحياتهم اليومية. وصناعة الفخار مو بس مهنة أو شغل، هي حرفة فيها فن وصبر وفيها حكايات وخبرات انتقلت من جيل لجيل. ومن لحظة تشكيل الطين بالأيادي ولحد ما يدخل على الفرن كل قطعة بيكون لها قصة. واليوم رح نحكي عن هالحرفة العريقة مع ضيفنا أنتو بيدروس، صانع فخار أرمني في القامشلي. طبعا ورث هالمهنة من أبوه وأجداده وعيلته عم تشتغل فيها من أكتر من 450 سنة. أهلا وسهلا فيك سيد أنتو. بتتذكر أول مرة مسكت فيها الطين بإيدك وقديش كان عمرك وقتها؟
4: أنا عمري من تقريبا 10 سنين لل15 بلشت بصناعة الفخار. طبعا الوالد يوم كان يشتغل، بعد ما يخلص الوالد أدخل أنا محله على الدولاب. وقتها ما كان في دينامو، كان حطينا في الإجر بالقدم، فأمسك الطينة وأبلش أصنع أول قطعة. أول واحدة تخرب، تاني التالتة الرابعة أبطل. يوم يجي أبوي الوالد يشتغل أضل أنا بقى على إيده أتفرج شلون يشتغل على الدولاب. مع الأيام بلشت شوي شوي أصنع مثل صحن أو كاسة، أو يعني إذا صنعت واحدة من المطامير معناته بلشت مرحلة الشغل.
3: طيب بالبداية احكي لنا عن عيلتك وعن قصة هالمهنة معكن، وشلون بلشت وشلون استمرت كل هالسنوات.
4: هلا نحن عائلة ميساك، طبعا مرحوم ميساك اني من ايام تركيا ونزحوا الى سوريا هون. صناعة الفخار وهالعيلة بالذات تعود الى 465 سنة. طبعا من اذا نحسبها من سابع جد او ثامن جد في صناعة الفخار. طبعا الوالد أخذها من والده والوالد أخذها من والده، وهون جينا اشتغلنا. طبعا هون مو بس بالمنطقة القامشلي، كنا كانوا بالحسكة يشتغلوا، والوالد راح إلى دير الزور كمان البصيرة اشتغل، وبعدين أجا هون على ضفاف النهر هون منطقة قامشلي بحيطي. هلا نحن خصنص الأرمن يتميزوا. يعني هذا اللي عم يشتغل بالحديد، هذا عم يشتغل أدوات الحديد، ونحن كمان بالفخر. حتى كانوا يوم يعمروا البيوت كمان كان في الأرمن تعمر، يعني كمان في الحداد كانوا، يعني الأرمن كانوا بشكل عام بالصناعة، أو كان بالطين أو كان بالحديد، طبعا حرفيين. إيه
3: شو أكتر شي تعلمته من الوالد والأجداد، وهل في طريقة أو أسرار خاصة بالحرفة لسه أنتم حافظين عليها لليوم؟
4: هلا أنا تعلمت من أبوي شلون التراب، يعني في أوقات أنه أشوف مناطق تراب أطلع عليها أقول أنه هذا الوالد كان يعلمني أنه هالتراب هذا يصلح للفخار، لأنه مو حي التراب أنه نصنع منه الفخار. هلا بعض أحيان يجوا العالم قولوا فيه اللي قبو حفر وتراب أحمر، هو ما يصلح، لأنه نحن هون اختبارات نعمل. هلأ أخوي كمان خاشيك معي نفس العملية، نصنع من الطين أحيانا براني ونحط بالفرن عشان نعرف أنه هذا يصلح للكسر أو يضاين، يعني مثل ما قلت التربة شوي، إذا ما تكون التربة صالحة ما نقدر نشتغل.
3: كيف كانت تصنع القطع الفخارية زمان، وشو الأدوات اللي كانوا يستخدموها؟
4: هلا نحن هون قبل ما تصير يعني التكنولوجيا، أو هلا نحن الفخار الدولاب عبارة عن بكرة خشب، هي حتى قبل كله من تحت لفوق كله خشب كان، حتى كان يستعملوا بدال البليات يستعملوا من الخشب ويحطوا سمنة تبع الحيوان مشان عملية الدوران تشتغل. هلا هون نحن اختلف، هلا هون صار دولاب في صحن حديد والميل حديد والدولاب، وهلا حطينا دينامو، يعني تقدمنا شوي لقدام. نحن هلا مشان الفخار طبعا البداية الطين يلزمه، لأنه تراب بدنا نجيب ومي هونيك، لأنه بدنا نعمل عملية تدويب في التراب، لأنه بدنا عملية تصفاية، لأنه في غربال عم نضرب بالغربال مشان ما يضل فيه لا حجر ولا وسخ، لأن هنا على الدولاب عملية الدوران أين حجرة تخرب قطعة الفخار.
3: بحكم عم نحكي عن الطين، شو أنواع الطين اللي عم تشتغلوا فيها ومن وين كنتوا تجيبوها؟
4: هلا نحن هون منطقة القامشلي ما في جبال، هون عبارة عن وديان، فأكثر منطقة اللي الوالد كان يجيبها هي هلالية والنقارة وأطراف القامش اللي كان يجيبه، بس آخر منطقة هي هلالية على الحدود. فهلأ من هالأحداث ما كان نقدر نجيب من هونيك، فصاروا يحفروا الأبنية من نفس المنطقة نجيب التربة، لأنه هاي التربة عبارة عن بيلون أو صلصال حصرا أنه هاي وتكون معها شوية رمل لصناعة الفخار.
3: طيب هل طينة الموجودة عندك بالورشة من وين؟
4: هاي الطينة هلأ حاليا من نفس المنطقة، هي بيلون، فنجيبه نحن هون ونعمل عملية غسل، يعني يوم كامل نبلش نغسل بحدود 20-30 عربانة، غسل غسل غسل إلى ما يصفى، نحطه ببركة شغلة أسبوع بالصيف أو بالشتاء 25 يوم ل30 يوم تنشف.
3: طبعا مرت فترة زمنية طويلة، فهل في فرق بين الفخار اللي كان ينعمل أيام الأجداد والفخار اللي عم ينعمل هاليوم؟
4: لا ما في فرق، هو نفس الفخار. يعني القبل في انه بس شغلة خفيفة انه في فرق. هلا القبل الاجداد كان يعملوا مزملات، بدير يقولوا له مزملة، هون نحن نقول له الدن تبع المي او الخابية، جرات كانت للمي وفي للمونة، الجرة عبارة عن للمونة كان يحطوا فيها سمنة، شغلات جبنة كان يحطوا، لانه قبل ما كان في لا براد لا في كهرباء بالقرى، فكان يستعملوا هالفخاريات.
3: شو أكثر قصة أو ذكرى سمعتها من أهلك عن هالمهنة ولساتها باقية ببالك لهلق؟
4: هلا أنا المرحوم أبوي كان يصنع الفخار، فكان ياخذ عنده، كانت فيه موتور 3 دواليب، كان يحط هذا من قبل، يعني من تقريبا 40 أو 50 سنة، كان ياخذ هالفخاريات للضيع. فأيام قبل الضياع كان يأخذوا الفخاريات منه، كان يعطوه شوية حمطة أو بيض، فيتبادل الفخاريات بهدوك المواد ويرجع على البيت مقايضة. إيه
3: بتتذكر أغاني شعبية أو أمثال أو حتى طقوس خاصة مرتبطة بصناعة الفخار؟
4: هلا نحن كالأرمن في بالأرمني، والوالد كان يتسمع للكردي، أغاني شعبية كردية يعني بلا موسيقى كان يتسمع كمان علينا مثل قربيت خاشو كان يتسمع كتير عليه، أغاني فلكلورية قديمة كان يتسمع علينا، وهو كمان كان شغله يغني كمان.
3: طبعا نحن بالقرن 21، فكيف أثرت الصناعات الحديثة والأدوات الجديدة على شغلكم؟
4: صناعة الفخار هي عبارة عن قديمة، والعالم هلأ رجعت شوي صارت في رغبة عليها. هلأ قبل شيء 30 سنة كان أو 25 سنة كان يستعملوا القطرميز للموني، هلأ كمان هديك شوي خفت، هلأ صارت العالم تحط بال بلاستيك بالمواد البلاستيكية. بس نحن هلأ يعني الفخار مو أنه مشان أنه أنا عم بشتغل فخار، الفخار هو صحي للمي صحي، وحتى لو تحطي شغلات الموني كمان صحي هو، لأنه ما يأذي، هلأ مو مثل البلاستيك يأذي.
3: بكل حرفة وبكل مهنة في صعوبات، فشو أبرز الصعوبات اللي عم تواجه صناع الفخار بهالوقت؟
4: والله أن نحن أكثر صعوبة هو التربية، ما في تراب بالمنطقة، يعني نحن عم ندور هلأ أحيانا يكبوا مثل ما قلت لك مناطق هلالية عم يحفروا، فيا يكبوا على أطراف القامش اللي نحن نروح ندور هالصلصال هذا بالذات البيلون نجيبه لعنا هون مشان نصنع الفخار. أكتر شيء هاد والمي، إذا في مي وتراب مش الحال، وكهرباء.
3: هل في شباب عم يتعلموا هالمهنة وعم يهتموا فيها، ولا صارت مهددة أنها تختفي مع الوقت؟
4: والله حاليا أنا في بس لحالي، ما في حدا، يعني أنه الشباب عندي الأخوي كمان أخوتي بس عندي دي ما جربوا حالا على الدولاب. الأخ الكبير ما له رغبة أنه يتعلم، والأخ الوسطاني كمان شوي دروي شوي ما له نفس كمان، بس أنا الوحيد اللي أصغر واحد بيناتن تعلمت من أبوي. حاليا ما في حدا أجا أنه يشتغل بالطين، والصناعة الفخار مو كل واحد يشتغل، يعني هلا العالم تفكر أنه يلا نجيب تراب ونعمل قطعة لا، هون لأنه التراب إذا ما يكون نظامي بالفرن يصير كسر. هلا نحن أحيانا عم يصير معنا كسر كتير جوا، لأنه يوم إحنا نخلط التراب مع البيلون هذاك تاني ما يتجاوب مع بعض ويصير عملية كسر.
3: برأيك شو لازم نعمل حتى نحافظ على هالحرفة ونخليها مستمرة مع الأجيال؟
4: هلا أنا عزابي لو أتجوز أولادي يصيروا بدي أعلم الأولاد كمان على صناعة الفخار مثل ما أخذت من أبوي، بدي أعلم نفس الطريقة وأحدث كمان. بالنسبة للتعليم أنا رحت على لبنان، حتى مرحوم عمي كان بلبنان يشتغل صناعة الفخار، وابن عمي كمان كان يشتغل بصناعة الفخار، فابن عمي رحت على لبنان أخذني مناطق تعليمية، يعني كان يصنع فخار للأولاد ويتعلموا. فنحن هون عندنا شوي ما في البرنامج، أنه العالم مو فاضي أو ما في عندنا مثل دول الأوروبية أو دول مثل لبنان، ما في عندنا هيك رغبة، بس عبارة أنه يأخذوا هالقطعة الفخار ويروحوا، لا ما في اهتمام، لا لا لا لا، ما انه والله يجوا يقولوا خيو بدنا. من فتره بس انه اخذوني للمدارس الخاصه هون تعليم قدام الاولاد، اخذت الدولاب واشتغلت يعني قداما انه هاي الفخار، وصاروا الاولاد يطلعوا شلون الفخار، شلون قبل كان يعملوا كاسات صحن او تماثيل، يعني اخذوني على جمعيتين واشتغلت قدامهم بس.
3: شكرا كثير لك على هالحديث الممتع سيدة أنطو بيدروس، وعلى مشاركتنا جزء من تاريخ عائلتكن وتجربتكن مع هالحرفة العريقة. وشكرا لكم مستمعينا، كنت معكم دورين علي في حلقة جديدة من بودكاست ذاكرة الجزيرة.
2: افبو بودكاست اگوه افکارا ما دورین العالی به میوان خورا انتو بیدروس چیکر لسر چیکرنا فخاری ارمنی الباجاری قامشلو و اف پیشه اگوش دستی با وکال کی خوگرتنا جسال میجده.

عدالت دهز بكن نسكرن بخبتن بخوينن طوفي جيني بشينن أمي ما في وقت بسينن.

0: خزي بيبي سي جوان خزي بيبي سي تمرخا دنك خبي سي خاش تبي بيو خاكا
1: فرحة نور
0: حزك كونو فين بيو خاكي مع دنك تبي أبي تبرد خاش تبي فرحة تيخو كنك على قلب ترى تشيناكي
1: بس بيش وني بيش
0: يلا تشتور حتي خدمني
2: تمام راح سيخو بنيرو

راستا فيروز آخر أيام الصيفية هاوين هدي دي خاطر خوش متخوزة قدر ما راستي جي تشاوه هاوين كداغرتي بو بيدنجي درباسنا بو ديار خاطر خوش ناويجو بيدنجي نبا قالك فاستيفال هنر و كولتور هيا إيلو جامي بحصوان مجارانا حمو بكين مساري لفاستيفال آوازين بايزي بدن أمي هرم بحصا مالا چانديا أرمنان بكين و داوي داجي ميوانا حمو بهلن مهنكي قالا چاوي خو بكين كود دريجياوي هاوين دراد قالكي وسطيا إيجا خلك ایرو داغرتی هر داویا هفتیه روزا پنجشنبه حذکم بیشم پنجشنبه داویه جهایینا سال 2026 شانه ایجا که امپک و داویا که هفتیه که خوش و سبک به هر درباس بکن هی واسطه نامزد مربی خشک رماتره.

قدر ما بيوندي خوبك ان بيامو مساج خوجمره ريكن حزدك ما بخين بزانبون ونجي تشج بي راديو زين دبيجن لسيرفي نمره 0995 526 4093.

قدر ما هدي هدي أم جرماهيا طباخ جرماهيا آبجي خاطر دخازن وهدي هدي بايت دير ياخوف دك هجر ون بندا بايا كي هنك بون نهاجي دريدة يا بلا جرماهيا إدي دبون شليدة يا إن شاء الله إدينا ما بلند ببهر في حفتي وحياة حفتي آبجي وهر دم دسيدة بإيرو بلا جرماهيا سيونها إيفاري داك في حياة بستو شاران هر إيرو وإيم يجوي ولو ببلا جرماهيا جلك خشن هفا وقتها دركتناي داوي روجي دركتناي المسبحان خب لحقين وبجهين.

بيامك جي جام محمد هاتيه دبيجي برنامج زين ام دخازن وجمر قال حاضريه دبستانا بكين دبيجي سلطوا الضوء على معاناة الاهالي بالتحضير للعام الدراسي كما دبي الاسعار بالنار ري والله راست جام محمد سرچاوان ايرو حاضر كرنا دبستانا نقرطاسيه باركه جرانا وبختن ميزانيه كجر لازمه امي حفتيها بحسابي مجاريه بكنو بهتر بزانه بالنرخ انتشتا تشلي هاتيه

بيامك يج ميساء جهاتية بعربية زي بوخي نمجبو بهتراز بقه ميد بيجي 39 درجة وعم نقول الجو تحسن. واضح يا دورين انه الصيف علمنا القناعة. مجبورين يعني هم نحن مجبورين يا ميساء. بيامك هاتية بينا بدي ما تخش بدورين سلافي مشترى وتباهي كارمن دين أرتا قالك برنامج زين حزدكم وحزدك بهتر وين درباري بايزي وحاضر كرنا خانم عند بايزي دا درخينين سرتشافا أمي بحسابان مجارة ناجي بكين.

بيامك هاتيت بي والله روتين يومي ممل. كل يوم على الساعة 5:30 بجي من الشغل من الدنمارك. أنا طبعا بروح للبيت بس الصيف إذا جو حلو بطلع بصيد السمك وبالعطلة بلعب مباراة. واليوم المساء عنا مباراة فمع نزول الحرارة أكيد الجو رح يتحسن ورح يكون عندنا كتير فعاليات لنكون فيها. يعطيك العافية الدنمارك بينا بحزك محموكس يكل ما قهدار دكينها بيامك ديجي هيفا أزبيجي بيجم دبيس لابوريز جعفريني تاكوباني بحر كردكي جميباني تري حاضر جي دورين هبي داروكو عفرين بآرامي بو هركز بقر مال وعرد الخوا هبي يا

0: قدر مهر بوره بردوام دكن هر مقالة فاستيفالا ملودي و آوازن پايزي كر امي لسر في خطي تمام بكن امي جي بهتر قالة آوازن بكن استران و چانده بكن لبه جاري مباري خبدن باجاري دربسيه طيبت باجاري كي كود دمك دو درج ده ارمنان لخوا گرتي و لخوا حوان دي بشتي اوقت لعما كوچه بو ايرو مالك طيبت بناوه دار الثقافة الارمني مالا چانديا ارمنيان هاتي آواكرن كوتي ده بهتر كولتورا و چاند ده و بهتر دده آلیه زاروکان آلیه مزناوه و هول دده بریاوه و راستی جی چان داخل بپاریزه ایجاش دیلانه یه جرقسه یه جگوتنانه و جگلک چتین دورو دریجه هپی بینه که من هبو به سرپرشتا دار سقف الارمنی نور وارتانیان جو باجاری دربسیه بهتر مقالا کاریوان کر و تشتین که حاضر دکن ده پاییزه ده کرم کن لیگو دار کن مستمعي راديو آرتا معي نور فارتانيان مشرفة دار الثقافة الأرمني بالدرباسية أهلا وسهلا فيك معي نور
1: يعطيكم العافية بالبداية سعيد اليوم بوجودي معكم فرصة جميلة أني أحكي عن دور دار الثقافة وعن أهمية الحفاظ عن الثقافة والتراث الأرمني خاصة من خلال اشتراك الأطفال والشباب بالعمل الفني والثقافي
0: يعطيك العافية نور هيك خلينا نبلش من المكان اللي عم يجمع كل هالمواهب شو الدور اللي عم تقوم فيه دار الثقافة بالدرباسية دار الأرمني طبعا كيف عم يدعم الفنون والتراث الأيام وشو أبرز النشاطات اللي عم تتحضر حاليا
1: دار الثقافة الأرمني بالنسبة لنا مو مجرد مكان لإقامة الفعاليات هي مساحة لحماية الذاكرة والهوية والإعطاء الثقافة الأرمنية مكانها ضمن الحياة الثقافية بالمنطقة نحن من خلال الفنون والموسيقى والدبكات الثقافية عم نحاول نخلي هالتراث شيء حي مو مجرد عم نرجع له بالمناسبات هدف أنه الطفل والشباب يتعرف على ثقافته ويعيشها ويفهم قيمتها حتى يقدر ينقلها للجيل الجديد خلال هالفترة عم نشتغل على مجموعة متنوعة من النشاطات الثقافية والفنية من تدريبات الفرقة والنشاطات إلى مشاركتهم في تنظيم الفعاليات والمناسبات والمهرجانات
0: يعني باختصار الدار مو بس قاعة وفعاليات لا في حركة في فن وفي مواهب قديش عم تعطوا انتو مساحة للأطفال والشباب وحتى الصبايا ليكونوا هن جزء من هالحركة وهالفعاليات
1: أكيد هذا من أهم أولوياتنا لأنه الثقافة إذا بقيت محصورة بجيل واحد مع الوقت ممكن تضعف أما لما الطفل والشاب يكون جزء منها بتصير الثقافة مستمرة لهيك بنحاول نعطي للأطفال والشباب مساحة يتعلموا فيها الدبكات والموسيقى والتراث ويشاركوا بالفعاليات ويعبروا عن أنفسهم الطفل لما يتعلم الرقصة أو أغنية من تراثه هو بطريقة بسيطة عم يحمل جزء من ذاكرة المستقبل
0: نور من بين هالمواهب لفتتنا اليوم مجموعة من الصبايا عن جد هيك حاملين الرقص الأرمني بخطوات يعني فكيف بلشت حكاية هالفرق هل فقط في عندكم فرق خاصة للصبايا ولا في للصغار والكبار كمان
1: طبعا الفكرة انطلقت من بتأسيس مجلس الاجتماع الأرمني بمحافظة الحسكة طبعا بعد ما تأسس المجلس الاجتماعي طبعا أي مكون بدون ثقافة فلا معنى له بعدها تأسست كمان عندنا بالدرباسية بلشنا بالبداية بعدد كتير صغير من الصبايا ولكن نحن عندنا فرقة متنوعة وفرقة صبايا كمان عندنا بالموسيقى والمسرحيات كمان
0: لو نتعرف أكثر على الصبايا قديش عدد الصبايا يعني موجودين بالفرقة عنا وكيف كانت أولى خطواتهم بعالم الرقص يعني نحن عم نحكي عن الرقص الأرمني اللي هو مو فقط يعني حركة وموسيقى وراء دائما ذاكرة وحكايات طويلة يعني فكيف الصبايا مع هالأمور وهالحركات وهالخطوات
1: والله بالبداية نحن نركزنا على الأساسيات مثل الإيقاع والحركة والانسجام بين أعضاء الفرقة وبعدها بلشنا نشتغل على الرقصات بشكل كامل طبعا تدريب بده التزام وصبر خاصة لما يكون الهدف تقديم عرض جماعي لكن الحماس الموجود عند البنات كان دائما دافع الأكبر حتى نستمر ونطور مستوى الفرقة
0: قديش عددكن؟
1: عددنا حاليا 7 طبعا نحن تابعين لفرقتنا بالحسكة لما بننزل بالمهرجانات بنكون 12 بينما بالدرباسية نحن 7
0: يعني طبعا الرقص وتعلم الحركات ما انه فقط 1 و2 و3 لازم نتعرف على قصة الرقصة ومعناها فمن وين عم بتجيبوا هالرقصات وهالألحان هل هي من التاريخ القديم مين عم يعلمن؟
1: والله نحن طبعا لاقينا كتير صعوبات بهالموضوع لأنه نحن بعد ما صارت الإبادة الأرمنية بعام 1915 فعوائل الأرمن صار في شتات الأرمني والعوائل كل عائلة مثلا ربون مكون مثلا، فنحن قمنا على انه ما كنا نعرف هويتنا الارمنيه، ما كنا نعرف ثقافتنا الارمنيه. بعدين فكان في عنا مدرب هو كان ببيئه ارمنيه، هو اجى بلش يعلمنا، بلش يعطينا خطوات الارمنيه، وهيك هيك كملنا، وهلا صرنا نعرف تاريخنا وصرنا نعرف ثقافتنا.
0: يعني الرقص طبعا هو عبارة عن استمرارية لهالتاريخ ولهالتراث القديم. قديش بتحسي انه الصبايا نفسهم صار عندهم ارتباط بهالتراث، يعني هيك صاروا هن يحكوا عنه بحركاتهم بدل الكلام نفسه؟
1: والله يعني بالبداية كانوا كمان البنات انه عندهم من طرف هذا الشيء كان عندهم مثلا برود، لانه ما عم يعرفوا شيء. فنحن لما عم هاي الرقصة عم نعرف تاريخها، عم نعرف قصتها، بيصيرنا دافع اكثر لحتى نفرجي هالقصة كمان للشعب اللي عم يحضرنا.
0: لما بتشوفي هيك الصبايا على المسرح بهاللباس وبهالخطوات، شو بيكون شعوركم كدار ثقافة؟ شو الرسالة اللي بتحبوا توصلوها من خلالهم؟
1: طبعا شعور كتير حلو، ونحن فخورين بفرقتنا وفخورين بحالنا انه بعد هالصعوبات وبعد هالشي عم نطلع بهالقوة اللي عم نروي قصتنا. نحن رسالتنا اليوم نوصل للشعوب انه الشعب الارمني مهما حاولوا يطمسوا هوية الارمنية، نحن ما بنخلي، نحن الجيل الجديد حاملين هذا الحمل.
0: هل شاركت الفرقة نور بفعاليات أو مهرجانات؟ ولما هن هيك يطلعوا على الساحة وعلى المسرح كيف بيتفاعلوا معنا الناس، خصوصا أنه هن عم يلبسوا هيك الزينة التقليدي التراثي مع كل هالإكسسوارات الحلوة الجميلة؟
1: طبعا الفرقة شاركت بعدد كبير من الفعاليات والمهرجانات الثقافية بشمال شرق سوريا طبعا، وكل مشاركة كانت بالنسبة لنا تجربة جديدة ومساحة حتى نعرف الناس أكثر على الرقص والتراث الأرمني. تفاعل الجمهور كان دائما دافع لنا حتى نستمر ونطور مستوى الفرقة، وخاصة لما نشوف الناس عم تتفاعل مع التراث الأرمني وتقديرهم لهالبنات وللجهد اللي عم يبذلوه. بالنهاية أجمل شيء بالنسبة لنا هو إنه الفن نقدر نوصل الهوية بطريقة جميلة وقريبة من القلب.
0: بما أنه الصبايا هيك بلشوا ياخذوا مساحة حلوة، فشو مخبين لنا لقدام؟ في رقصات جديدة، في مشاركات أو مفاجآت بالطريق؟
1: أكيد نحن دائما عم نشتغل على تطوير النشاطات دار الثقافة والفرق التابعة لنا، وعنا طموح نوسع مشاركتنا ونقدم فعاليات ثقافية وفنية. نحن حاليا عم نحضر لمهرجانات، عم نحضر لمهرجان الطفل، كمان مهرجان شهيد آرين ميركان، وكمان عنا شهيد مهرجان الشهيد برجم.
0: لكن نور اليوم كان لكم لقاء على صفحة آرتا، وأكتر شيء هيك جذبني باللقاء التيشيرتات اللي الصبايا كانوا عم لابسينها، يعني مع العلم الأرمني أعتقد، فهيك صورة حلوة وجميلة عن جد، هيك الواحد دايما يتذكر الشيء القديم لكن يحافظ عليه مع التجديد. شكرا لك كتير نور فارتانيان، مشرفة دار الثقافة الأرمني بالدرباسية، كنتي معي وضيفتي لليوم، يعطيك العافية، موفقين يا رب دوم.
1: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله نخلي شعبنا دائما فخور فينا.
0: مستمعينا أكيد هيك بيضل التراث حي، مرة بحكاية ومرة بأغنية ومرة بخطوة من خطوات الصبايا اللي كانوا اليوم متواجدين بدار الثقافة الأرمني. فهيك لما بنعيش نحن هالتراث ما بيكبر بالعمر أبدا، بيكبر بالحضور، بيكبر وبيضل حاضر بكل خطوة من خطوات الجيل الجديد. وحاليا هيبة محاضرتنا غنية للفنانة الأرمنية زويا، فاي فاي، خلينا نسمعها.

0: مسرانك أرمنية تبقية مسرانك كردي كداردك إنجلك نيزك ما إلا مجي فهمناك بمخابني بقهداري ما بشتي في أوازة أرمنية خوش أمي هنا كزاوية خبوك هارن جوه أمي باري خبدنا تشعف كوش بيكو أفحر تشتين خوش كهابن كو ببينن تشعفك ساغلا مجمرة غرق دكن رو جانا تشعف ما ناسكنا هر دوست هر كار دك هقر تلفوني بها هقر الكمبيوتر بها هقر تلفزيوني بها هقر الدردوري بها يعني تشعف يك جوان لباتان كرو جانا لسر كارن حيا كوت راد زيجي تخونان دبيني جا حسابكن مبهتري رو قالا تشعف بكن برز غريكين كو بتشعف ردر باستو بي كو أزبو خد بينم ديفان صالين داويدة زيدتر خلق إيرو قزلك عندن برچعبي خوصة دمه چيه أفا قصر نظر مد نظر يعني جدور ونابين جنزيك ونابين مبهتر بحصابي مجاري بكن بمرايا فني بصاريات جباجاري عامودي أفين كرو أفين دمات خوشبع
1: سرچ
0: فهوام
1: خير هاتين
0: سرچ فهوام. أوه تصابه. أبي متسر. بلاش بدأ سبب متسر بروفايل خوي دانية عمودي دائما هي الأجمل.

0: قلت لك التليفون عاجي دنرن
1: بله
0: خوارنا وعاجي قينا قلت لك باشا عاكي ما دوان سر خوارني حاضر قلت لك بطاطوك وتشكيلي وتشتغلو
1: طبعا عاجي التأثير اللي شعف دكان
0: سيري عاجي ما شعف كش قافة شعف كش قافة شو قافة باش تشد خوارنا شين كايفة كي قوشت تشد خوان نصبا قافة تيد بر بر قش بري خد شعف ودلو حملة باتا شعف مريكا شعف قلت كش قافة قش برش كش قافة
1: إجا أفخارني ندرست ونصاغلم
0: قل لكي كيم بونا
1: شعبي ضاروكا كيم بونا
0: جبال سري وان تميت شاشا دي وانا وان نزيري نسيا وان بكلي جوان تليفونا ونوشنا هندر ودوري جواكي ودوري تشولي وطبيعتي شينكاي ودار وفتشتغل ونجمع كيم من أفتشتان
1: بلي
0: قل لكي شاشا شعب زرغاصرنا
1: يعني برزغريكي أساسي شاشات تليفونان يه تابانيك وهرن دسي زاروكا دايت دا ألعاب ويوتيوبات نارن
0: أري والله يعني جي حالتي إيه حول وتوحد جيها
1: بوسة دماغو
0: حول وتوحد يعني أنا إيصال أزغل لكي دونم أف حالتانا راسي مروجي الترس شعفي زاروكا تقورتي تحول أنسي هاتي قورتي رديني زيدت بي
1: أفين زاروكي
0: سجي دايكاي وسجي بابا
1: أجي يا بيجم زاروكا هاري تمنعوي بتشوكو هاتي جمتا وقزلك جير لازم بو
0: إيه بخلي ششمها بيتر ششمه هو دس بيب يعني
1: يعني زاروكا ششمه هاتي قزلك جير
0: جير ششمه هاتنا
1: أبانا تشكرنا بياو
0: قزلك جوار فين وهنا يحول بوار شي بيها
1: زحمة تربو يروش أوانا إيدي
0: حمي زاجا خبابي خدن أهري مرو قلكي بيجيش يعني مزاروك إخوة يعني بنعيني أف دنيا وقيسي قدي تعالى فراء وخش شي كريه أما باري خدايا في عالم افتراضي أف شاشاب شوش كانوا شخور حياتا خلقية دنرن أم شخور أف استراني فالا دنرن أم شخور ليسكي فالا ديزن خندس يزاروك يخد شبو خاطري يام كاري خب كن يا خوارنا كيشك كن يا عمجي تكلم تليفون يخد أم ديو باف يبلوت كن ها
1: بلي أبي نزبح صوي أم
0: شعبي وان بوش دكن
1: أم شعبي وان بوش دكن
0: أم شعبي زاروك يخد أم خرات كن أري والله يعني طبيعة ودنيا فرا وشخور بليزن أو قرى باري حتى شخور بحرية بليزن هارن مسبحكي هارن شخور بحيوانكي بسيككي بتشتكي راهجن برتوككي كتابي يعني هما تشتك هبة مجال بسبحن
1: باشا أبانا حمو كي من راسي جي بمخابيني با وما الباجي زي باري زاروكا نادن فان تشتان ده ما وانتنا أبي مريكين جي ناس بكي أنه تعفي ما فحصك جير لازم كوم قزلك كي دينن
0: والله الحين أنا زاروكي كتوشك نزعن بيجم كتوشك بيتر يعني درن نزيكي شاشا قلكي نزيكي تلفزيون يدبن يا حبكي مصر درن مدرسة لوحينا بينا ما مستوان بوان حس يا مثلا تشتكي الدوان نابينا ولو تحصل تشتاد لكمن دكافن عرضي أفي قلكي بتوشك أفي نزعن بيجم
1: بالعادة كان درجة كيف جبت خلوتي قزلك كدين برشافي خواه
0: نزعن بيجم إجاج مروتي خستن بشتي صالك دفي مروز عروق يخب بها تخطوري شعفا ايما كتشكامي بشوكو ششمهي ميدان سر جهاز ازولو في جنقيم يعني 4-5 درجة دا جهاز رأسا ما بري دا تخطور براستي يعني ولو از قلتي بي اشيا
1: ولو دركتي
0: درجة.
1: تشخيص ولو
0: اري ولا تشمي زامي داقو هناك وشك ندم اشيا يعني
1: بجاتو بشورا تعبايت
0: اري والله
1: امي تي غازي مال باطا
0: بيت رحيم ما غزك دابر شعفي وي على ينافي شوي شاغيت اجاش مر بويد رسكي تجمع محلي لازم كامل شعفي وان در اي قلت بتشوشك امبري وان ددن تخطور واي مزن ام فحصتكن بيتر امبري وان ددن تخطور اي زاروكا
1: بلي ابي نها تش غزلك جبوي زاروكا بردست هنا وان كي ادنا صحين نقلك انواع وان هني قلك مواد هنا بلاستيك جامه كي جهري زي دوله نبين باش جبوي زاروك بك زاروك تمنى كي بتشوكه نزال تش تاخذ زي ده مقاتب في عمري ده
0: اري اي والله هني جبوا زاروكا ام اي بلاستيك ددنوا عدسات بلاستيك وما دا دورا غزكيجي برواز او شيء إيه لك ام ددنوا لك نرم بر زاروك جبرد نازك انت زن لا شي وان نرمك حساس يعني دفيت شكي ولا أجيوك عن نازك بأم بدنوا شينا بأس قزيزي جير دينا مزاروك بلكم العرضيك في خدينك شعف هر يعني جريمي مسؤولي مروي أملوان قاتب الحياة خير أو راه جنباري خواه
1: بلي دوريا قالك حال تقيسي أف عدسة أف قزلك ورا فحص كرن تجديد كرن هقر لازم بجبو زاروكي
0: زاروك عيني حال ششمها جوار باشا حال ششمها دفي هرنبات اختوركي ولو زانا بهن فراخ وشك تعافي وان بحمد فحص بك ولي فقارين فحصي فقارين حيا بأكد كبر نمري تعافي زاروكا جانا نمرن ملوقة لو ددن لو لدرت كده جا جار كده دوا نرود اخطور جيد أكد حيا جا نرينا تمام ددن جا مجوار تشيركن وصفي أن شغلن قصدك
1: تجاري ولو زاروك مالباتي هاتنا جمع بتشخيصكي وتما وفحص شكري نولو هاتي نولو دركتية
0: يلا جارة يعني شاشتي تخطورة هنا أنا ندشينن بالهرم بأكد با تخطورة كيدن بأكدن دلي خد خنجيري با يكيد دوا نفس اشتغالي درت كفي جام احتمال دكن وم شيتك
1: باش هنك دبيجن بنا أبي هنك دبيجن هقر أم قزلك بدن بر تشعفي خواه تشعفي ما به روج بروج كيم تردبا نما باش تردبا تشتكيولو هيا
0: نار كيم تشكيولو تنه يتشعف كيم ترنابا أقزلك هود صحينا أو تريد خوش البيبينة تزلال البيبينة فناقرينة تعافي مروفة ناقرينة إلا إيه صاروك بتشوش قبل أفهين بالغنا بوبن أو تعافي وان نيف درجة درجاك درجة ونيفك كارفة قرينة ها بس درجة بلو قلو فناقرينة
1: وهجر
0: استوي جا مجال عندن هم إجالة زر شيء ده قال لك أنا تشي بونه
1: إجر هجر يك هات جزك دبر تعافي خالة درجة وي نمناسب بونه جنجاوج بوي تعافي خوش أشياء كهبون أمين نيف درجة أزيد نابج ما يعني قالك جاران سريوان دي شبرز غريك بوهرة تشي دو بأذى وي تشاوا بي
0: درجة وقتانا مناسب بي
1: بلي
0: درجة وقتانا مناسب ولا شي ملو مرور تشتغل ما مستا
1: تقبل ناقا
0: شي إنسان بيو تشتغل أنا تشتغل سري بيشي وي جعز الصور دي بي جران دي بي يعني ما شي مروش مرور تبيشي تشتي إني كيف أفزارو قيانا عالمي سربي قسلكي يا أفمزنايا دام تشتك هي مشكلاك هي مجي قبول لك سري قبول لك لا شو قبول لك يا درجة قلت كي قرانة يا أنا مرا شعفي
1: قالك نظارات يا قلت كي قرانة يا جنال قوري نمرا شعفي ويتا قوتي إيرو قزلك أنا حاضرن جي أفين دنافا دكان وماركتان تي فروتن بنافي كو جبو قزلك يا خوان دنينا أوانا تشاوانا تشفر قوانا جي قزلك يا طبي إيكو راستي جبو حركسا كي تشكرن تنصحي فين وكنا بيجا
0: ايه خندني عيني تعرف مزند به ولو سست به هذا ساعتي تعرف وان آفا تعرف قش تقدر نبغى تعرف جوان وزارو كاية حمد اشتلاش تخت عن مزند به يعني قوة تقدر تعرف جي أو أعضاء إيه أعضاء تعرف دقش تك ولو سست به أو رهانة قش تك رابي مرة شو وقت كي مرو قوتك يدعمك يدين ده تعرف مرو عدا ساعة قوتك ده نجدر فده مرو ده تعرف عدا ساعة إيه دكانة وانا قري وان تجارينا بس نخرابن ها يعني جبو تصحيحة مد بصر جبو يعني مكبرانا
1: بالي
0: مكبرية و ايه تشيتر هن وقت عمرو جاش خور الايب تشيتر بنير فرن بس وقت هيك بيه مرتاح به ما دام ترسكريك ايتني
1: بالي
0: بس اما حي الله نمره بي بودين برشعفي خوا و نا وقت عديد بيد بينه مثلا شاشات تليفون اخد بينه راشيتاك خطا هورد بينه خلاص مشكله يتني بس وقتها انا نمره بشخر ولو خبيه بقدينه انه انا باش
1: داوي دا افين هجر سبيرس بكم شيرتك بدا جهداري ما بدا منجي كولا ام بكنا جهار وتخن جوه خد وجبير فناكن جبو سلامتي يا تشعبين ما ويتشبه
0: ان شاء الله
1: ويتشبه شيرتك
0: ام بيجن تشعب قال لكي شعب قال لك إيش خزاية حزدك إيش طبيعي حزدك
1: هردم بيجي دور بنيرن ولو هردم آفاق بنيرن
0: مساحاتي فكري الحين مساحاتي فكري شعب قردك ديال بشغلة تميد نفسها جيدة بيت تميد نفسها المالية بيت ياد نفسها سروي شاشي بيت شعب ما كايل شو بنروي شو غزي دك شعب عيا مجيايا شعب جباي باقش حزدك شعب شخورنا باقش آباش حزدك شعب إيش حركي حزدك مثلا أنا تشخور هر جيكي تلو حاوان بنره تشخور غراد المالي ولو بالا تكشانده تشخور قلاوان داروان شينكايي به يعني شغله بس اما تميد نفسها جيده به وطرسها به وقلق وسروان تليفونها به ولو تمي يعني ولو شدان دي به نباشه يعني ضغطة انسان بلنده به توتر شيده به اكتئاب شيده به راهي شعب جادره قصن راهي محنكي زهاد بن سروان شاشرة يجاولو ضعف تثبيت شعبولو درق قصة حركاك يقولو يا مهجر دين حياة فقر وكبري شعب جرحك يحزدك إيش باقش يحزدك إيش نرينا أولو مسافتا حزدك قل لك إيش خوزا يحزدك أنا طعم نفسي أختار دل مرتاح بتشعب كيف هاويتي
1: يعني تشتي قال لك يخش تدبيجه راست لي دفيسه صايده فانا حموت عابينه حموت عبانه ونبر دستن تعب خشك
0: دم حزناك تعب شكر حزناك خويا زيد حزناك شاف قال لك يجي افي حزتك وباي باقش شينكايا باقش خوانك برا خوانا برا ما مستن نبطاطوك وافتشتي حازر و واندومي وافتشتي له روحي تعجلو درا
1: خوانا برا
0: انا مالك شيك انا تخانيك شيك جي اندوميا ياش بسكويتا ياش بطاطوكا شو اساس وي شو اساس وي شعب شكور جي بقري وي شنو وي شنو خو خد بك بس وقتات اساسا كي تبو دينا شخورنا بقوت سبينا خصبان وقوشت وماصي وهيك وشير وشتي براها شتي طبيعي خزاي شاغي اساسا توي وي وي وي هسن خرطر به هسي توي خرطر به
1: شاف خوشك وخوشك يجد بينا وهي جايكم لي مقاتب الراس تيجي طابت فاندا من داويدة
0: معجزي شعر معجزي شعفو دل معجزات مزنة يعني يعني كي براف مجي هاني أسرتي هاني شعف كيفيش درفة في سرتي هاني دكشين هندر دكشين سر مجي راس دك مجي قل كدبت لها أو بخو مجي أو شعفة إيجا شباكا وي شعفة شباكا آقو ولو نرينا جدرفة ببينا ودر باسي هندر بك أدري أشعري شباكك خشك عجيبة معجزة خدي تعالى دائما إن شاء الله خدي تعالى كسكي شعبي محروم لك
1: آمين
0: إن شاء الله منشتي خشك دي دنيا دي ببينه وإن شاء الله في آخرتها ما خوش بيجي إن شاء الله
1: آمين كسكي راسي تشفرش إذا نمي شعبي كسكي رونا هي خوان ضانك قلك سباس بوتا فنيا بصريات أجبجاري عامودي أبين كرو كروت ميفانا منبو قلك سباس بوتا
0: قلك بخير ومبخيري هاتي نفسر صريا وصر شعبها

0: زماني.
1: قدره ما جاوزا فستيفالا كيتا كولتورا كوان بتشافي خد بينين خلك ما يا ايرو لو قشتا كسبك بو بتشوك بو خشبو جمن وجواب جلك تشيروكان داغرتي بو ليفر اسودنا بخريده دهلم بهيفيا كو حفتيا بجاره كدن برامبري هبن بمجارين هنا نزيكي وبو بهتر خدمه وبكي ازدورين علي بوربوم سباس بو هفكاره من هيفا عبد القادر جي صاو سلامت بن بخاطري.

شكرا لك.

0: كل شي من ذهن انمحى يلا احبك حب نظيف بزمن حب المصلحة.
1: اي نعم هذا الصحيح انت حب الابدي حتى ذا تزعلني حي ولو عفتني لوحدي.

باخي دلمبون بأفابون هلورين دو قلنو دو هناسم بونا تابلو يكبرين من تان كرده قرباني خيانتو بأفاي اي بأفا اي بأفا برو بنو لسرسن اي برادر توش اي برادر توش اي برادر هوري ناپاچي اون باب كسر برون برون برون ايو غوران ايو دوران نتانزاني نتانزاني خيانت هوينيكا هوينيكا بو خموجان برون بخواتان دسبيرم لغدرتان نابورم

만드냐야 널 지롭히 와꾸에 왜이 말해게 안 되냐야 설치로 치 와꾸에

وشعبي مش هيسرى كل ذبال وبرا لبرا تقام بحصة ذبا شعبي مش هيسرى كل ذبال

بك وعوانا فادش من خراب به مالا بك وعوانا فادش من خراب به كشتن برا دور باش برا لو لو لو برا ويهزا رحمة برايا من اللي تبع جي خدايا خو بهيمة جنة فردوس جي تبع أس قربانا خدايا

سبيا سبيا نشلو حلب عشوتي يابا جي قوران الرندع دقي شبيني هذا شبيه المخل.

تي خريب وادر جاد درالو أذينا خوشي بحالة خوشي نار جيبهم بكون بيه لازم وبكسوا بيه خريب وايجب سلام السر بالجي وبالي فيت شامع من الخوابو قوية من القدر يابو مسر يابو شوى شريب بالنكاب مذي جوة دابيري مالومي كذابة سر يابو مساليبو ويجب مخي يكي كفني مدبري يكي مقص الضعب ودفع سلعن مرنا مريخ وذي أعز مرم مذي كبار عمخ الضعب وبرك فانجري بقرام درما كل سبحاني ذكرها بلك شامة بادي البري أخوزا مرزان بيا قال دنا تيجي كلا دنا قشا ودخم الهم أما بيع جميل ذي البريج بو خاطرنا أبي خذي با أذي البونا تمريما أهزال مين ظانيما ملوات شواني ما يا خي

سالا

فاني صانقا يا خباد رسولا ندبي حط خون امران مرخاصا الماضي طبيعي هري تراب راموسان كيف سجان وجسد تهم دبابا هري بدل حط خون امران مرخاصا

نما لا باب خراب رمضان آبه تشهر نادي صحفاتي قلائه نادم بلا حفظ خونه ميران ومرخاصة لبابي طبيعي أزيب شبل عدو لا خوف قلم

سبكي دوي كو هو دت روبي زو زوني اغليتي بي واي مون بي دنوبي هارسي مولي هارسي كوتي دوني.

الباب نبي نحاس لو يقوتي بجيم ويشوخ مؤجم رب كاتنا كان بكينيم نوهيل انتر بوسك حاسم.

حكيلك معناها في انسان اللي

فور بو ديج درس ما جوري راب وانتم درس ما جيري في همري لمن بارا خدا داري كان بردري دس مالا كابر مش اس دس تا ويري ويري بز بو خدا بيري زالي ام زالي لمن بغو اتا داري ام بو قرب وانت عذاب يا لمري وانت قلند يا بردلي نتو عري وذ بين راجر مصلنا ودا قاسم ببرت.

أخبر أذن عليه وإم لرعام بفرق عليه وإم ويكوچرم خرام عليه وإم لخالق قصر بيچنغا مخانده كرقزاج مراده وخارو بوكوه تريوزي كالم زاو عليه وإم زاليو أخلا نعبه وإم قمرا من نعبه نازوكا من نعبه نازبرينا من نعبه قن نعبه ويرو سيرو انو سيشبه مش دوماني بك يسره جاي كون ستاقه جران نعبه وإم لبرا برگو امنا خشتینا تران برو عبه و ام سرمرزل ام قبه قبه خوزان ملو عبه و ام حتان اتصار تنیم آگیان سرتر بامران عبه و ام لذر لزار اشینیم بس که عجم و اقصان دی تونجی که که وش دل ام درنا عبه زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم زاو علم ز

راستا فيروز آخر أيام الصيفية هاوين هدي دي خاطر خوش متخوزة قدر ما راستي جي تشاوه هاوين كدا قرتي بو بيدنجي در باسنا بو ديار خاطر خوش ناويجو بيدنجي نبا قالك فاستيفال هنر و كولتور هيا إلو جأمي بحصوان مجارانا حمو بكين مساري لفاستيفال آوازين بايزي بدن أمي هرم بحصا مالا چانديا أرمنان بكين و داوي دجي ميوانا حمو بهلن مهنكي قالا چعبي خو بكين كود دريجيا في هاوين دراد قالكي وسطيا إيجا خلكا ایرو داغرتی هر داویا هفته ایرو جا پنجشنبه حذکم بیم پنجشنبه داویه جهایینا سال 2026 شانه ایجا که امپک و داویا که هفته که خوش و سبک به هر درباس بکن هی واسطه نامزد مربی خشک کرم آتره.

0: ارگوداری ما هاوین دره لگرگ ام بیجن هاوینا ای سال خوش بو ام شوتین لی ام نهات نبراشتن هنه که جی سال ام بره خوشتر بو ایجار ما وی هاوین گلک تشتر خوش جوخار ما گلک هنرمندن عزیز بردلی خود دیتی داگرتی بو مهرجان و فعالیات و فستیوال دوره و لی چوکان بره مزنا راستی جی کیف خوش بو گلک لیستوکن که دوی هاوین ده بو هاوین خلاص بو لی نای معنی که فستیوال ایدی به داوی دو بنا اره پاییز دیو لبر دریان و جنها و ام حاضریا پاییز جی دکن لی فستیوالا ملودین پاییز آواز و الحان پاییز ایرو تی حاضر کرن بگر اخو یا پینجان و که گلک تفاصیلان نوا خود کری جا آخوش دوی فستیوالی ده بهتر هنریه بهتر حسکرین هنری حسکرین موزیک راستی خل خود گره بهتر مبزان بن حاضری ای سال جبو و فستیوال چاوا بره ودکه و وی چه حاضری تی دورن پیش کش کرن بمره یک جه اندام کمیته آمدکار یا فستیوال آوازین و ملودین پاییز بیار دین و بیار دمات خوش به
1: سپاس بو
0: تجربه یار تو حسکری هاوینه و گرماهی فعالیت و نه یانجی پاییز و بعجاج و بعتدال اخو
1: والله هي أتحسكرية جياني
0: تقعد عوي كوتي قلك يخشبو أريد بيار نهاون حاضرية فاستيبالا ملوديين بايزي دك فاستيبال الكدر ماية وچه حاضري كريه چه تمام بويا چه برس دستينا هيا
1: دسبيكي سباج بو أرقا سباج بو إشخوا ملوديين بايزي حرصال دي بايزي دامشي دكين لسر چهار روجا لباجاري رامش بو ما دوخاز راسي هيفي كما هابو أمنا بس للقام شو تهني بمينين أم لهاب داري تشيرك رجاضاي كردستاني يعني سراسر سوريا لي درفت دي هاي لقام شو تهني تشير دي فستيفال أمجي ملوديين البايزي سر چار رجا يعني پنج رجاوي بيك ورئيسا دوها پنج رجا دا قلق بشي هنري تدا هيا
0: يعني بهتر فستيفالك هنارية وش كان كي حاضري دكن بيا رجبر من ديتا بوست بلاف كروب ديارة دمك دو دريج من حاضري عوي دكن
1: راسا جبر حرصان كومي جداد بجدار دبن يعني جي كوم عيك بار موزيكي حرصان ده سرانة حتى دوزة سرانة حاضر دكي اجبوه كي جي دوزة سرانة نو حاضر ببي بروبا جي بكاراكا كالك بروبا دبي دالیه پیشنگه هیده یک شیوکاری مثلا جنها وگره که یک حاضر بکی شیوکاری مد عبدست تابلیو خواب بکن حتی هنگی خلاص بکن بگو بجداری مهرجانه ببین یعنی جی کومی شانو جنها و پرو با بکن حتی هنگی درکم نصر دکی چکی باش پیش کش بکن جبوه که جی بری وقت به دمه ام حاضر دکن
0: بیار دیاره گلک چطانا و خود دگری یعنی تبحسا موزیکی کر تبحسا شانو کر و تبحسا شوکاری کر چه فقرات هنه؟ و اوان مجارن حمو بگره ناو خود؟
1: راست نه دست به که بکرنا مهرجانی بکوم ایک بار آگو موزیکی آگو بکدا بکومی حتی وکی ایرو امبونه ناوند امبونه کوملا یعنی ام برپاره بون دست به که کوم موزیکی ایک بار وی در کبی بکرنا ویناکی روزی وید روزش بو زاروکا هن روزی ویژه هن روزی شانو هن جبو بوغندی هیا میوان هن و پیشنگهجی
0: هیا زحمتی و چبون بیار فستیوال راستی لسر چار روزا زحمت بو روزه که خلق دکوینه تا قراق ایجا چار روز گلکن کومن هنرمندن میوانن و چه زحمتی در باز دکن کی بوره آلی کاره؟
1: زهنی زحمتی کم تی دروازه کن جو فا یعنی ابجارا صدیه لسر را گاندنه یعنی سر کفون اقنای رجابا ده ام بحث کن یک بار بتن آخوی یک بار گوری ناده کس نه آلی
0: لسر ناوی خویی و تن المیدانیه
1: و تن نگول تن المیدانی گلک المیدانی ها لی آلی کاری دل حسکرین مخابن نینا یکو مرا آلی کار بی یعنی امکارم بیجن هر تشتی یک بار بخواد که کارکی طوعیه کارکی بی پره یا بی تشتکه لی یک بار وی کاری وی کاری بی که بی پره بدین یعنی ام بدین کار بکن
0: و اون دینا دکن
1: آره والله معلمینم
0: باشا باشا بيا راستي زحمت از بيجم يعني مري دينا بكي وفستيفالا كي تشيكو هر كس ورتي دا حاضر ببه ودي صوت تانية بمينة دو بيجت تاكيتا غوفن دي تخو بها جينا إيجار واجي وخو هجان دي وكا يكبر وقرا بينجاية نسخة بينجاية في جاري ويتشد نافا في نسخة ده بتشتنو كود حر چار سالين در باس بويدا نبونا
1: والله زين تشتكي إنه يعني أم ما تخصم شيء بكين بوك درفتي مادي هنا كي مساكنه يعني أو كاركي شغلي كاركي فش ما حاضر كربو عم درباسي بين بين فستيفالي بكن جهر شهر فستيفالي شيء جدا تربي لما ديتنا كي مالي مادي زحمة تجمره أو كار مساكنه دي سهل وكا هرصال أمي بشي هوناري بحمر رنجيفا نشاندانا فيلمكي ويكبار تشيكريا ويوري نشاندان موزيكي يكبارا شانو يكبارا غوفندوي يكبار بي هناك مهوان هنا يعني أمكار بيجن صالي شوي وي زيدة ترنبي لجبر درفتي مادي لدرفتي مادي هبانا كاركي باش محاضرتي ومجيرا كريا كسيناريو هناك وقت شيء مدامنا ديماني كاري بوان بيك بينيش بو درفتي مادي
0: وفكري انو تجاري ونكم هنر من دانش درفة بينن يعني وقت ناس كرن هنر كردي حر بشك وحر نافچيك بياوي نافدارة ونفكري انكو فاستيوالا بايزي بهتر حمو كسان بقرى نافا خوفا يانجي راستي درفتي وطيري نكر كون في غاوي باويجن
1: والله هيش و ارمان جي ما اي اي سرك اي اي في مهرجان بو ما غرك ام ميوانا ج هاتش بارتي كردستان جي جو اوروبا جي وارن لي لي سبونسري في مهرجان يا جي كيسبو هناك يعني وك يكبر نها ما محمد طوعينا تكليمه بحمه ارمان دار هنا تكليمه بكم شان ايش دار بره هنا تكليمه بحر كاسيرا لي ام كارن و بين جو درفت مادي يعني ام كوما كيبين غرك وخوارناوي جهي رازاني حمد تشفيدا ببي حتى كاريبي أم بيمي جبوهي كيجي أو درفتي مرانين أو أم كاريبن هنرمان دابي لي أم سر كاردكن كادامي بيجوي تشاوا ببي أم هنجي أم بيهن جروجارا
0: والمالا فقيرية بشوتة تبيجم يعني راستيج قال لك سولو أحزك أنت شتام بيش كيشك اللي درفت ونبونا فان درفتان وبيكو كسك بيش قري بقري أما أولو لهفتي ودرباس دبا باشا كسكو بدخوازي تبلي ببا هنر مندك بي يانجي كوما كموزيكيش دفري با ونشاوان هل دبجيرن
1: زالين ها راستيج ها أمين كومارا شغلين إيه دوندري روجابا دا هنا كونر من درجية مشتغلين إيش برقو هين أو أرينين نهات ندانين عم نكارم ناوي واجي بيجي عم نكارم بيجي كيجا كوم اجي لي البجارتنا مجي كومارا ام الواد فاقارين لانتاج هوا خلفية واد ام دنارين قوري مهرجاني قوري ملدين بايزية يعني نا بشي ويقايكي ام نكا بوارا دا اخبن ارينيا واقوهاد ام كاني دا بشتا شوي هركز ببيني كيجا كوم يعني كيجا ونرمان دا
0: نهات بيجي ملودية ام بايزية الحان الخريف ما ملودين هاوينه هي يي بوهاري هي يي زوستاني شي هي كو تايبت اف نوف ليكري
1: تابي هر هر هر هر بوهار يعني هر غوتي فصلك رنجي فا وخشبونا فا او هي لهنا كي دالي بايز يد جدا شو قال لك رنج هنا قال لك اري توز وعجاج دروجافا وحط حط دروجافا
0: قيامته
1: قيامته لي بايز بوخار رنجا رنجا
0: بايز
1: جوجو نافان دايك بارجي يعني ام بيجن جعفريني حيا ديريكي سرانسري روجاواي كردستاني جهي خود يك بار ديغري ما جو غرك ميلودين بايزي برانغ برانغ يفا قال اب مهرجان يعني اج فستيفال دوي دوي دمي دوري تشيكا
0: قال لك خش راستي جي بين صالون بر دوام ديكن اب بر دوامي جورتي تش معنا يبيع هر تش قيسي زحمتي تش دب هناك صال هنا نجمه ريا عند بيج نصالا ما بولدي ساجي ودكاري بو فستيفال اخوال للدار بخينه استمراريه دو بر دوامي تشند جرينغا
1: جوا د جياني دا يعني بر دوامي يا هري جرينغا يعني ام بهبيات وزاب الناجي ام بهبيات احنا راجنا ما او نابي كارناي مشان دي ارمان جي ما هن ارمان جي ما هن اب ارمان جي ما قالك بيك وانا وان بيك دينا تابي ارمان جي ما سر في بينج فستيفال ناي ساكن عندنا ارمان جي ما دو ديجي هذا ما بني مخاجي بوتي ما قلت يا خلاطه يا كبار يا مهرجاني قالك بيبي خلاطه كهري مزن سرانسر دنیای او جی کارکی مزن جرد بی او جی کارکی صبر جرد بی کارکی وتی ام بردوامی جرد بی جبو یکی جی ام گوری گوری سلوگان اخو یا یک پار هیدی هیدی و چی بی بی
0: هیدی هیدی و
1: ام پیک تین هیدی هیدی ام پیک تین
0: بیار تو آشی تیه؟
1: از والله آشیتی من جنام غربیه.
0: باشه، تشخیص حساب دیگه انتخاب. تو گویی چی ببی میگن آب آشیتی منه. بیار وی کنگی به فستیوال. و دمکی دست نشان کریه؟
1: آه دماغم ات دست پیک مهایازده یان داویا مهاده. یعنی این روز من احد داندیه لی داویا مهاده یان دست پیک مهایازده.
0: یعنی هر یاد داویا هاوینه یان جی سری پاییزیه.
1: آه تمام.
0: باشه داوید بیار تخازه چه بیجه هر کسی که چعوری وی فستیواله نه کسی که تخازوان وخوینین هر هینا دم مایه پیاماتا کرم که
1: پیاماما جبو همه هنرمندان یعنی جبو روژاوای کردستانی بکردی با آخذ بکردی فیر ببین بکردی هنر آخذ بیش بخینین اشکارم به تنی بیجم لینزانم متخواد شکی دی از بیجم
0: کرم که
1: آرتا رخنا قبول دکی یا نه؟
0: هلبت هلبت برخنان ام پیش دکی این کرم که بلا نتوج با
1: نه نه نه ولی هنکی سپاش بوه باتی ما وقت نفنده یک پارو آرتا بری آنها بری زاینه بو انزاک زووه یا من نمازانه کی جا وقته بعربید بی مذکرت التفاهم یانجی شراکه بو یانجی نزاچه بو مطلب را چه کرد نابند یک بار و گویی آرتا افیم.
0: بله.

0: جو اف جي فاستيفالا ملودين بايزي بغداري مد غراخو يا بنجامين بمربو جي بيار دينو يكي جي اندامي كوميتا مدكار يا فاستيفالي رياو وكريبه وغالك سباس بوتا بيار
1: سباس بو
0: سباس بو عطا سرچالا

قدر ما هدي هدي أم جرماهيا طباخي جرماهيا آبجي خاطر دخازن وهدي هدي بايز إدير ياخو فدك هجر ون بندا بايكي هنك بون نهاجي دري داية فلاي جرماهيا إدي دبون شلي داية إيش الله إدينا ما بلند ببهر في حفتية وحياة حفتية آبجي وهر دم دسييدة بإيرو بلاي جرماهيا سيونها إيواري داك في حياة بستو چاران هر إيرو وإين يجوي ولو ببلاي جرماهيا جلقة خشن هفا وقتها دركتناية داوي روجي دركتناية المسبحان خبلا حقين وبقهين.

بيامك جا محمد هاتية دبيجة برنامجا زين أم دخازن وجمر قال حاضرية دبستانا بكين دبيجة سلطوا الضوء على معاناة الأهالي بالتحضير للعام الدراسي كما دبي الأسعار بالنار ري والله راستا جا محمد سر شعفان إيرو حاضر كرنا دبستانا وقرطاسية بأركة جرانة وبخطن ميزانية كجر لازمة أمي حفتيها بحسابي مجارية بكنو بيهتر بزانب النرخين تشتا تشلي هاتية.

بيامك جميسة جهاتية بعربية زي بوخيني مجبوط بهتراز بقه ميد بيجي 39 درجة وعم نقول الجو تحسن. واضح يا دورين انه الصيف علمنا القناعة. مجبورين يعني هم نحن مجبورين يا ميسة. بيامك هاتية بنابد بدما تخش بدورين سلافي مشترى وتباهي كارمن دين أرتا قالك برنامج زين حزدكم وحزدك بيتر ون درباري بايزة وحاضر كرنا خانم عند بايزة دا درخينن سرتشافا أمي بحسابان مجاران أجيبكين.

بيامك هاتيت بي والله روتين يومي ممل. كل يوم على الساعة 5:30 بجي من الشغل من الدنمارك. أنا طبعا بروح للبيت بس الصيف إذا جو حلو بطلع بصيد السمك وبالعطلة بلعب مباراة. واليوم المساء عنا مباراة فمع نزول الحرارة أكيد الجو رح يتحسن ورح يكون عندنا كتير فعاليات لنكون فيها. يعطيك العافية الدنمارك بينا بحزك محاموكس يكون ما قهدار دكينها بيامك ديجي هيفا أزبيجي بيجم دبيس لابوريت جعفريني تاكوباني بوح كردكي جميباني تري حاضر جي دورين هفي داروكو عفرين بآرامي بو هركز بقر مال وعرد الخوا هفي

0: قدر مهر بورا بردوام دكن هر مقالة فاستيفالا ملودي و آوازن بايزي كر أما لسر في خطي تمام بكن أما جي بهتر قالة آوازن بكن استران و چاندي بكن لفي جاري مباري خوبدن باجاري دربسيه طيبت باجاري كي كود دم كدو درج دا ارمنان لخوا قرتي و لخوا حوان دي بشتي اوقت لعاما كو چيبو إيرو مالكة طيبت بناوي دار الثقافة الارمني مالا چاندي يا ارمنيان هاتي آواكرن كوتي دا بهتر كولتورا و چاند ده و بهتر ده آلیه زاروکان آلیه مزناو و هول ده بریاوه و راستی جی چاند خواب پاریزه ایجاش دیلانه جرقسه یه جگوتنانو جگلک چطین دورو دریجه هپیوینه که من هبو به سرپرشتا دار سقف الارمنی نور وارتانیان جباجاری دربسیه بهتر مقاله کاریوان کر و تشتین که حاضر دکن ده پاییزه ده کرم کن لیگو دار کن مستمعي راديو أرتا معي نور فارتانيان مشرفة دار الثقافة الأرمني بالدرباسية أهلا وسهلا فيك معي نور
1: يعطيكم العافية بالبداية سعيد اليوم بوجودي معكم فرصة جميلة أني أحكي عن دور دار الثقافة وعن أهمية الحفاظ عن الثقافة والتراث الأرمني خاصة من خلال الاشتراك الأطفال والشباب بالعمل الفني والثقافي
0: يعطيك العافية نور هيك خلينا نبلش من المكان اللي عم يجمع كل هالمواهب شو الدور اللي عم تقوم فيه دار الثقافة بالدرباسية دار الأرمني طبعا كيف عم يدعم الفنون والتراث الأيام وشو أبرز النشاطات اللي عم تتحضر حاليا
1: دار الثقافة الأرمني بالنسبة لنا مو مجرد مكان لإقامة الفعاليات هي مساحة لحماية الذاكرة والهوية والإعطاء الثقافة الأرمنية مكانها ضمن الحياة الثقافية بالمنطقة نحن من خلال الفنون والموسيقى والدبكات الثقافية عم نحاول نخلي هالتراث شيء حي مو مجرد عم نرجع له بالمناسبات هدف إنه الطفل والشباب يتعرف على ثقافته ويعيشها ويفهم قيمتها حتى يقدر ينقلها للجيل الجديد خلال هالفترة عم نشتغل على مجموعة متنوعة من النشاطات الثقافية والفنية من تدريبات الفرقة والنشاطات إلى مشاركة في تنظيم الفعاليات والمناسبات والمهرجانات
0: يعني باختصار الدار مو بس قاعة وفعاليات لا في حركة في فن وفي مواهب قديش عم تعطوا انتو مساحة للأطفال والشباب وحتى الصبايا ليكونوا هن جزء من هالحركة وهالفعاليات
1: أكيد هذا من أهم أولوياتنا لأنه الثقافة إذا بقيت محصورة بجيل واحد مع الوقت ممكن تضعف أما لما الطفل والشاب يكون جزء منها بتصير الثقافة مستمرة لهيك بنحاول نعطي للأطفال والشباب مساحة يتعلموا فيها الدبكات والموسيقى والتراث ويشاركوا بالفعاليات ويعبروا عن أنفسهم الطفل لما يتعلم الرقصة أو أغنية من تراثه وهو بطريقة بسيطة عم يحمل جزء من ذاكرة المستقبل
0: نور من بين هالمواهب لفتتنا اليوم مجموعة من الصبايا عن جد هيك حاملين الرقص الأرمني بخطوات يعني فكيف بلشت حكاية هالفرق هل فقط في عندكم فرق خاصة للصبايا ولا في الصغار والكبار كمان
1: طبعا الفكرة انطلقت من بتأسيس مجلس الاجتماع الأرمني بمحافظة الحسكة طبعا بعد ما تأسس المجلس الاجتماعي طبعا أي مكون بدون ثقافة فلا معنى له بعدها تأسست كمان عنا بالدرباسية بلشنا بالبداية بعدد كتير صغير من الصبايا ولكن نحن عنا فرقة متنوعة وفرقة صبايا كمان عندنا بالموسيقى والمسرحيات كمان
0: لو نتعرف أكثر على الصبايا قديش عدد الصبايا يعني موجودين بالفرقة عنا وكيف كانت أولى خطواتهم بعالم الرقص يعني إحنا عم نحكي عن الرقص الأرمني اللي هو مو فقط يعني حركة وموسيقى وراء دائما ذاكرة وحكايات طويلة يعني فكيف الصبايا مع هالأمور وهالحركات وهالخطوات
1: والله بالبداية إحنا نركزنا على الأساسيات مثل الإيقاع والحركة والانسجام بين أعضاء الفرقة وبعدها بلشنا نشتغل على الرقصات بشكل كامل طبعا تدريب بده التزام وصبر خاصة لما يكون الهدف تقديم عرض جماعي لكن الحماس الموجود عند البنات كان دائما دافع الأكبر حتى نستمر ونطور مستوى الفرقة
0: قديش عددكن؟
1: عددنا حاليا 7 طبعا نحن تابعين لفرقتنا بالحسكة لما بننزل بالمهرجانات بنكون 12 بينما بالدرباسية نحن 7
0: يعني طبعا الرقص وتعلم الحركات منه فقط 1 و2 و3 لازم نتعرف على قصة الرقصة ومعناها فمن وين عم بتجيبوا هالرقصات وهالألحان هل هي من التاريخ القديم مين عم يعلمن؟
1: والله نحن طبعا لاقينا كتير صعوبات بهالموضوع لأنه نحن بعد ما صارت الإبادة الأرمنية بعام 1915 فعوائل الأرمن صار في شتات الأرمني والعوائل كل عائلة مثلا ربون مكون مثلا فنحن قمنا على أنه ما كنا نعرف هويتنا الأرمنية ما كنا نعرف ثقافتنا الأرمنية بعدين فكان في عنا مدرب هو كان ببيئة أرمنية، هو إجا بلش يعلمنا، بلش يعطينا الخطوات الأرمنية، وهيك هيك كملنا، وهلا صرنا نعرف تاريخنا وصرنا نعرف ثقافتنا.
0: يعني الرقص طبعا هو عبارة عن استمرارية لهالتاريخ ولهالتراث القديم. قديش بتحسي انه الصبايا نفسهم صار عندهم ارتباط بهالتراث، يعني هيك صاروا هن يحكوا عنه بحركاتهم بدل الكلام نفسه؟
1: والله يعني بالبداية كانوا كمان البنات انه عندهم من طرف هذا الشيء كان عندهم مثلا برود، لانه ما عم يعرفوا شيء، فنحن لما عم هاي الرقصة عم نعرف تاريخها عم نعرف قصتها، بصير عندنا دافع اكثر لحتى نفرجي هالقصة كمان للشعب اللي عم يحضرنا.
0: لما بتشوفي هيك الصبايا على المسرح بهاللباس وبهالخطوات، شو بيكون شعوركم كدار ثقافي؟ شو الرسالة اللي بتحبوا توصلوها من خلالهم؟
1: طبعا شعور كتير حلو، ونحن فخورين بفرقتنا وفخورين بحالنا انه بعد هالصعوبات وبعد هالشي عم نطلع بهالقوة اللي عم نروي قصتنا. نحن رسالتنا اليوم نوصل للشعوب انه الشعب الارمني مهما حاولوا يطمسوا هوية الارمنية نحن ما بنخلي، نحن الجيل الجديد حاملين هذا الحمل.
0: هل شاركت الفرقة نور بفعاليات أو مهرجانات؟ ولما هن هيك يطلعوا على الساحة وعلى المسرح كيف بيتفاعلوا مع الناس، خصوصا أنه هن عم يلبسوا هيك الزينة التقليدي التراثي مع كل هالإكسسوارات الحلوة الجميلة؟
1: طبعا الفرقة شاركت بعدد كبير من الفعاليات والمهرجانات الثقافية بشمال شرق سوريا، طبعا وكل مشاركة كانت بالنسبة لنا تجربة جديدة ومساحة حتى نعرف الناس أكثر على الرقص والتراث الأرمني. تفاعل الجمهور كان دائما دافع لنا حتى نستمر ونطور مستوى الفرقة، وخاصة لما نشوف الناس عم تتفاعل مع التراث الأرمني وتقديرهم لهالبنات وللجهد اللي عم يبذلوه. بالنهاية أجمل شيء بالنسبة لنا هو إنه الفن نقدر نوصل الهوية بطريقة جميلة وقريبة من القلب.
0: بما أنه الصبايا هيك بلشوا ياخذوا مساحة حلوة، فشو مخبيين لنا لقدام؟ في رقصات جديدة، في مشاركات أو مفاجآت بالطريق؟
1: أكيد نحن دائما عم نشتغل على تطوير النشاطات دار الثقافة والفرق التابعة لنا، وعنا طموح نوسع مشاركتنا ونقدم فعاليات ثقافية وفنية. نحن حاليا عم نحضر لمهرجانات، عم نحضر لمهرجان الطفل، كمان مهرجان شهيد آرين ميركان، وكمان عنا شهيد مهرجان الشهيد برجم.
0: لكن نور اليوم كان لكم لقاء على صفحة آرتا، وأكثر شيء هيك جذبني باللقاء التيشيرتات اللي الصبايا كانوا عم لابسينها، يعني مع العلم الأرمني أعتقد، فهيك صورة حلوة وجميلة عن جد، هيك الواحد دايما يتذكر الشيء القديم لكن يحافظ عليه مع التجديد. شكرا لك كتير نور فارتانيان مشرفة دار الثقافة الأرمني بالدرباسية، كنتي معي وضيفتي لليوم، يعطيك العافية، موفقين يا رب دوم.
1: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله نخلي شعبنا دائما فخور فينا.
0: مستمعينا أكيد هيك بيضل التراث حي، مرة بحكاية ومرة بأغنية ومرة بخطوة من خطوات الصبايا اللي كانوا اليوم متواجدين بدار الثقافة الأرمني. فهيك لما بنعيش نحن هالتراث ما بيكبر بالعمر أبدا، بيكبر بالحضور، بيكبر وبيضل حاضر بكل خطوة من خطوات الجيل الجديد. وحاليا هي محاضرتنا غنية للفنانة الأرمنية زويا فاي فاي، خلينا نسمعها.

0: مصرانا كأرمنية تبي قيا مصرانا ككردي كدار دكين جل كنيزي كمان لا مجي فهم ناكم بمخابني بجهداري ما بشتي في أوازة أرمنية خوش أما هنا كزاوية خبوج هرن جوجه أما بري خبدنا شعف كوج بيكو أفحر تشتين خوش كهابن كوبينن شعف كيساغلا مش مرة جرق دكن روجانا شعف ما ناسكنا هر دوست هر كارد ك هجر تلفوني بهجر الكمبيوتر بهجر تلفزيوني بهجر الدردوري به يعني شعف يك جوان لباتانة كروجانا لسر كارن حيا كوت راد زيجي تخونان دبيني جا حسابكن مبهتري لو قالا تشعف بكن برز غريكين كو بتشعف ردر باس دبي كو أز بخد بين مدفان صالين داويدة زيدة تر خلق إيرو قزلك عندن برتشعفي خوصة دما تشيه أفا قصر نظر مد نظر يعني جدور ونابين جنيزيك ونابين مبهتر بحصابي مجاري بكن بمرايا فني بصريات شباجاري عامودي أفين كرو أفين دمات خشبع
1: سرچ
0: فعوام خیر هاتنه سرچ فعوام. اوه اتصابه. این تسر. بلاش بده دست به تسر پروفایل خوی دانیه. عمود دائما هی الاجمل. ایجاز بگو تو خوش کیا عمود ببینه چه وکی ساقلا مشتر لازمه. تو بخو گزل کن داتی نه این.
1: اری.
0: آه. یعنی دو بیچه خودی حلاوش حلاو خونا خویت تخاریه. ایجاز بله از بیشت دست به بکم این. پرسگری کن چه و دوام دمین داویده از بینم زده تربونه راستی جیولویه.
1: اری والله. قال لك يبربوية الجم زاروكا الجم جيلي أفي نه حبكي مستر أفي بالغ ومزنجي
0: سدمت شنا جبر شيا هجر زاروك بل هجر مزن بن
1: زاروك أنا منين مد البصر الجمعة قال كي زيدوية مد البصر قال لك التليفون عجي نرن
0: بلي
1: خوارنا وعجي قينا قال كي باشن اعتماد وانصر خوارني حاضرن قلكي بطاطوك وتشكيلة وتشتغلوا
0: طبعا نجي التأثير اللي تشعف ده كان؟
1: تأثير أتشعف ما تشعف كش قافة تشعف كش قافة شو قافة بات شد تخوان ناشين كايفة كي قوشت تشد خوان نسبة قافة تيد بر بر قش بري خد تشعف ودلو حملة باتا تشعف مريكا تشعف قل كش قافة قش برش كش قافة
0: إجا أفخارني ندرست ونصاغلم
1: تشعف قل لكي كي كيمبونة
0: آها
1: چای زاروکا کیم بویه جبسری وان تمی شاشا دیه
0: وانا وان نزیریه نسیا وان تلیفونه و روشنا
1: أري والله يعني جه حالة إيه حول وتوحد جهة.
0: بس دماغه
1: حول وتوحد يعني أنا إصل أزجل أكيد بينما في حالتنا راسي مروج الترس. شافي زاروكا أورتي حول أنسي هاتي أورتي. رد مني زيدت به.
0: أفين زاروكا
1: زاروكا. سجى دايكا يسجى بابا.
0: أجيء بيجم زاروكا هري تمن عوي بتشوك وهاتي جمته وجزلك جير لازم بو.
1: إيه بخدي شش مهابيتر. ششمة هو دس بيب يعني
0: يعني زاروكا ششمة هي هاتية قزلك جرى
1: ششمة هي هاتنا
0: أبانا شكرنا بياو
1: قزلك جوار فين وهنا إيه حول جوار شي بيها
0: زحمة تربو يرو شاوانا إيدي
1: حمي زاجا خبابي خودن أهري ما روك الكي بيجيش يعني ما زاروك إخوة يعني بنا عيني أف دنيا وقيسي قدي تعالى فراء وخش شي تريد أما باري خدايا أف عالمي افتراضي أف شاشاب چوش كانوا شخور حياتا خلقين نرن أم شخور أف استراني فالاد نرن مش خور ليس كيف ولا ديزن خندس يزاروك خده شو بخاطر يا كاري خب كان يا خورنا كيش كان يا عم جتك من تليفون خده عندي باجي بلوت كان ها
0: بله أبي نزع صوي
1: بوش دكان
0: أم شافي وان بوش دكان
1: خندس تيخا أم خرات كان أري والله يعني طبيعة ودنيا فرا وش خور بليزن أو جرا بري حتى شو خور بحرية بليزن هرن مسبحة كي هرن شو خور بحيوانة كي بسيكة كي بتشتة كي راهجن برتوكة كي كتابي يعني هما تشتك هذا مجال بسبحهم
0: باشا أبانا حمو كي من راسي جي بمخابيني با ومال باجي زادة باري زاروكا نادن فان تشتان ده ما وانتنا أبي مريكين جي ناس بكي أنه تعفي ما فحصك جير لازم كوم قزلك كي دينن
1: والله الحين أنا زاروكي بتوشك نظام بيجم بتوشك بيتر يعني درن نزيكي شاشا قل كي نزيكي تلفزيون يدبن يا حبكي مصر درن مدرسي لو حين أبين ما مستوان بان حس يا مثلا تشتكي الدوان نابين ولو تحصل تشتاد الكومنت كذا عرضي أفي قلتي بتشوجك أفي نزان بيجن
0: بالعاده چند درجه کې د کوروتي ګزلیکه کې دین برچاوي خو
1: نزانم بشن ایجاج مروتی خواستن پیشتی ساله که دوی مروز آرگوی خود با تختوری چاوا ایم کچکام بچوک بو ششمهی مویدانی سر جیهاز از اولو وجه نقیم یعنی 4-5 درجه دا جیهاز رأسا مبری دا تختور براستی یعنی اولو از گلکی پیشیان
0: اولو درکتی؟
1: 4-5 درجه
0: تشخیص اولو
1: گروه؟ اری ولد میزامی دا گو هینا که خوشک ند مشیا یعنی
0: بجات تو پسورا چاوایت
1: اری والله
0: می چی گازلیش مال
1: با تا ما گوزد دابر چاوی وی آلا ینا وی جوی چاغید ایجاج مر بو در سکی تجم محلی از امکان چاوی و ام در ایگل کی چوچک امبری و اندن تختور و ای مزن اما فحصتکن بهتر امبری و اندن تختور ای زاروکا
0: بلی اوی نها چی گوزلیک جبو زاروکا بر دست هنه اون کی یاد نصحین گلک انواع وان هنه گلک مواد هنه آ پلاستیک آ جام کی جهری ز دوله اون بینم باش جبو زاروک بک زاروک تمنه کی بچوکه نزال چته خو زده مقاتب دوی عمری ده
1: اری ای والله عین جبو زاروکا ام ای پلاستیک ددن وان عدسات پلاستیک و ماده دورا گوزگیجی پرواز اوی شی ای لک ام ددن وان لک نرم بن جبر لا زاروک جبر نازکن تزن لا شی وان نرمک حساس يعني دفيت شكي ولا أوجيوك عن نازك بأم بدنوا شينا بأس قزي زي جير دينم زاروك بلوكم العرضيك فخدينك شعف هر يعني جريمي مسؤولي ما مروي أم الوام قاتب الحياة خير أو راه جنباري خواه
0: بله دوريا قالك حرش قيسي أف عدسة أف قزلك ورا فحص كرين تجديد كرين هجر لازم بجبو زاروكي
1: زاروك يعني حرشش مها جوار باشا حرشش مها دفي هرم با تخطوركي ولو زانا بهم فراخ وشك تعافي وان بحمد فحص بك وليفا قارين فحصي فقارين حيا بأكيدا جبر نمري تعافي زاروكا جانا نمري نملو قلو ددن نولو درت كذا جا جارت ددوان مرو تخطور جيد أكيدا حيا جا نرينا تمام ددن جا مجوار تشيد كن وصفي أم شغلا قصدكي
0: تجاري ولو زاروك مالباتي هاتنا جمعة بتشخيصكي وتما وفحص شكري نولو هاتي نولو دركتية
1: يلا جارا يعني شاشتي تخطورة هنا أنا مدشينن بالهرم بأكدن با تخطور أكيدن بأكدن دولي خط خنجيري با أكيد دوا نفساش دغالي درت كفي جام حكي ما عندك نوم شيد كن
0: باش هنك دبيجن بنا أبينك دبيجن هقر أم قزلك بدن بر تشعفي خوا تشعفي ما به روج بروش كيم تردبا نما باش تردبا تشتكيولو هيا
1: نار كيم تشكيولو تنا يتشعف كيم ترنا با قزلك هو تصفحينا هو ديرت خوش ببين تزلال ببين غنا قرينا شعبي معروف أنا قرينا إلا إيه صاروا كي بتشوش جبن أفهم بالغنا ببن أو شعبي وان نيف درجة درجة درجة ونيف كي كارفة قرينا ها بس درجة بلو قالوا فنا قرينا
0: وهجر
1: تشتوي جا مجال عندن هم إجا ليزر شير قال لك أنا تشتوي بنا
0: إجر هجر يك هات جزك دبر شعبي خالي درجة وين نمناسب ونا جنجابوش بوي شعبي خوش أشياء كهبون أما جن نيف درجة أزيد أنا بيجمع يعني قالك جاران سري وان ديش برز غريك بوهرة شيد بقى أفاوي شواب
1: درجة وقتانة مناسبة؟
0: بلي
1: درجة وقتانة مناسبة ولا شيء مرو تشتغل ما مستن
0: تقبل ناقة؟
1: إنسان يتشتغل أنا تشتغل سري بيش جعز الصور دي بي جران دي بي يعني ما شيء مروش مرو تبيش تشتي إني كيف أفزارو قيانة علمي سرية قسلكي يا أفمزنايا دعمنا تشتك هي مشكلاك هي مجي قبول ناك سري قبول ناك لا شو قبول ناك يا درجة قلكي جرانة يا أنا نمرة شعبي
0: قالك نظارات يا قالك جيراني يا جنال قوري نمرة شعبي ويتا قوتي
1: أري
0: إيرو قزلك هنا حاضرين جي أفين دنافا دكان وماركت أنتي فروتن بنافي كوجبو قزلك يا خوان دنينا أو أنا شاوانا شفر قوانا جي قزلك يا طبي إيكو راستي جي بوي حركة سكي تتشكرن تنصحي فين وكنا بيجا
1: إيه خوان دنيا عيني شعب مزن دبي ولو سيس دبي عدساتي شعب وان آفا شعب قشتك دي نبك تشعفي جوان وزارو كاية حمد اشتلاش تختا مزن دبن يعني قوة تايدره تشعفي او اعضائي دي تشعف دي قشتك ولولو سيستبن او رهانا قشتك طبي مرو شفتك مرو قوتك دعمك يدن دي تشعف مرو عدساتا قوتك دن اشدرفة دي مرو دي تشعف عدسات دكانا وانا كري وان تجارينا بس نخرابن ها يعني جبو تصريحة مد بصر جبو يعني مكبرانا
0: بله
1: وكبيريه و اي شيتر هان وقت عمرو جاش خور الايب شيتر بنير فرن بس وقت هيك بيه مرتاح به ما دام برسكريك ايتني
0: بله
1: بس اما حي الله نمره بودين برچافي خو و نا وقت عادي بيد بينه مثلا شاشة تليفون أخد بينه راجي تاك خطة هورد بينه خلاص مشكلة يتني بس وقت أنا نمرة بشخور ولو خبية بقدينه أنه أنا باشا
0: داوي دا أفين هجر هسبرس بكم شيرتك بدا جهداري ما بدا منجي كوولا أم بكنا جهار وتيخن جهي خده وشبير ونكن جبو سلامتيا تشعبين ما ويتشبه
1: إن شاء الله
0: ويتشبه شيرت عتاك وأم بيجن
1: شعف قال لكي شعف قال لكي إج خزاي حزدك إج طبيعي حزدك
0: هردم بيجي دور بنيرن ولو هردم آفاق بنيرن
1: مساحاتي فكري الحيمة مساحاتي فكري شعف قردك ديل بشغلة تميد نفسها جيدة بيت تميد نفسها المالية بيت ياد نفسها سروي شاشية بيت شعف ما كايل شو بنروي شو الغزي دبك شعف عيا مجيا يا شعف جباي باقش حزدك شعف شخورنا باقش آباش حزدك شعف إج حركي حزدك مثلا أنا تشخور هرجيك تلوحة وان بنرة تشخور غراد المالي ولو بالاتك شاندة تشخور قولة وان دارة وان شينكاية يعني شغلة بس أما تميد نفسها جيدة وترسها وقلق وسروان تليفونها ولو تمي يعني ولو شدان دي نباشة يعني ضغطة إنسان بلند بي توتر شي بي اكتئاب شي بي راهي شعب جاد رقصن راهي محنكي زهاد بي سروان شاشة يجاولو ضعف تثبيت شعبولو درق قصة حركاك يقولو يا مهجر دفن حياة فقر وكبري شعب جرحتي حزدك إش باقش يحزدك إش نرينا آهولو مسافتها حزدك قل لك إش خوزاي حزدك أنا طعم نفسي خطاد المرتاح بتشعب كيف هويته
0: يعني تشتي قل لك يخشت دبيجة راستلي دبيت ستصالي ده أفانا حمو تعبينا حمو تعبانين ونبر دستن شعب خوشك
1: شكر دمي حزناك شعب شكر حزناك إش خويا زيد حزناك شعب قل لك إش آفي حزدك وباي باقش شينكايا باقش خوارنك برا خوارنا برا ما مزد نبطاطوك وافتشتي حازر واندومي وافتشتي لو رحي تشعج لو درا
0: خوارنا برا
1: انا تمالك شيك انا تخانيك شيك ج اندوميا ياش بسكويتا ياش بطاطوكا شو اساس وي شو اساس
0: وي هلوشة
1: تشعج شكور رجي بقري وي شنو وي شنو خخور بك بس وقتات اساسك يتبو دينه شخوارنا بقوت سبينا خصبان وقوشت وماصي وهيك وشير وشتي براها شتي طبيعي خزائي إيشاغي أساسي توي وي وي إيش هسن خورتر به هسي يتوي خورت به
0: شعب خوشكم وخوشكي يجد بينه وهي جايكم لي مقاتب الراس تجي طبت فاندا من داويدا
1: معجزي شعب معجزي شعب ودل معجزات مزنة يعني كي بيراف مجي هاني أسرتي هاني الشعب كيفش دربة في سرتي هاني دكشين هندر دكشين سر مجي راس دك مجي قل كده بتلها أو خم مجي أو شعبة إجا شباكة وي شعبة شباكة أقو ولو نرينا إج دربة ببينة ودرباسي هندر بك أدري على شعبة شباكة خشك عجيبة معجزية قولي تعالى دائما إن شاء الله خلي تعالى كسكي شعبي محروم لك
0: آمين
1: إن شاء الله ونشتي خوشك دي دنيا دي ببينة وإن شاء الله هي آخرتها ما خوش بيجي إن شاء الله
0: آمين كسكي راسي تشفرش دنمي شعبي كسكي رونا هي خوان ضانك قلك سباس بوتا فنيا بصريات أجبجاري عامودي أبين كرو كرو تميفانا منبو قلك سباس بوتا
1: قلك بخير ومتخيري هاتنا سر سريا وسر شعبا

كركادينوي ما خرابوي ما درت زاني صلاة إصال دشي عسكري كاغرام آت تشي ما رابي.

بريخلم شو بشينا بشلومو أبخو شو مع رحيمي دا أرتا إف إم بتحرستو حثتو ما يفرس قول رحيمو أرتا إف إم. سعد مساكن مستمعين الأكارم بحلقة جديدة من برنامج المستمعين بين استوديو أرتا بمدينة القامشلي على الموجة 99.5. معكنا على المايك والكنترول داني سليم.

شنو بشلون أبخونا قحيتو شو مرحيمد أرتا أف إم ميخم فترة محتفلة إيعيتو سرييتو أرثوذكسيتو بوعد عيدو د مور جابرييل وديسا بوعد عيدو دو تجلي أديوما أحنا بتحرستيدا قميدينا موضعو نوثو علو ديرو د مور جابرييل اللي هي كويب طرع عبدين بتركيا واللي هي كو معتبر حامي أقدم الديري دمينا أمشي حوي ببريثو كولا مدينة مدعونوثو عالي من مشاتسلي وإيما مشاتس ومن كتويلي دمينا الدور والصيوثو دمينا بومكثب زبنو امشي حويو وحتى كمان سريوي

أثرو مكتب زبنويو دمينا لسريوية بجنوب شرق تركيا، وهي حا من مراكز روحونوية سريوية. طبعا أديرو هلي يوماني فايش عاميرو رغم ضحرو باللي هاون، ولا سيما طامو احنا كدعينا تويوا دائما قالات بين أطراف غلبة شامعينا غلبي قصص عن طعم مديرو مضايقات مي حكومة تركية، خاصة موضوع دو أملاك وأن العوثي اللي تابعين لديرو إيلو لي يوماني فايش أديرو عاميرو فايش أديرو الترعيدة فتيحي قومي دم هيمني كولي. طبعا أديرو مشاتسلي ديرويو صاموئيل اللي مشاني لوا بشاتو أربعمو وتشعو دي سكتوا ديرويو حرينو اسمي وشمعون مشاني لي بشاتو أربعمو تلوثو تليفي هاوي عليه صيد غلبة وديرانو دمينا بيومانك. يعني احنا كم مشغولين عادوا على يومي دو تأسيس دو ديرو. طبعا بحسب ما كميلا أمو الرخير أنه كيتو قسم من مباني دو ديرو مشتسو برعاية قسم ما أباطرة كتوا أركاديوس وهونوريوس وديسا ثيودوسيوس ترايونو وأناستاسيوس قامويو. طبعا أما باني دوديرو اللي هاني مشت سيد مينا خدمة مرن بوزبنو دا أباطرة ودقة ياسرة هلا يوماني عامرين وموجودين ديسا أديرو كتوا إيبي غلبة تحف معمارية كدعر وزبني دا لو قرن رابع وحتى خامس وسادس كيتو خدمة كمية مؤرخين قطع موزايك بيزنطية وكتوا ديسا طرعي وكتوا نقوش وحتى ديسا أعمال حرفية. وديرانو بالنسبة لي تسمية دي شو مو رحيمة على المدار دو مكتب زبنو مدلي وعدة إشموني، يعني بي قاميتو محتوى إشمي أو ميوة أنه هانو هي أديرود مور صاموئيل ومور شمعون هي نسبة لاني اللي مشاتسي وديرو بثر مينا فايش كميلة بو سريويو عمرو دمور جابرييل أو ديرو دعمرو يعني و ومقصد ميمي جملة ثدمينة بو عربويو يعني هي مكان إقامة الرهبان ومي تسميهايو هاوي إشمي دمينة بو عربويو دير العمر وديسا هاوي وبوليشونو دا الترك هاوي وكميلة دير العمر ونفس زبنو وديرو ديسا محتوى إشمي دير قرطمين لأنه هي دمينا إقريثو إقاروتو مديرو عدو بي وماني أو دمينا عدو كمينا لإحنا وديرو دمور جابرييل نسبة لمور جابرييل اللي هي وإسقف طور عبدين يعني كدعينا وشامعينا وحزينا نستي انه مور جابرييل سملي وغلبة معجزات وغلبة ميدوني قوية منها روحونوية ومور جابرييل ستي يعني مشتعلي دور غلبة رابو بتطوير دو ديرانون انه هي ومقر دي ادارة دي عيدو.

شينو بشومو أبخونا قحلة وشومو الحميد آرت اف ام طبعا خدمة مرلن يعني ديرو عتيقو غلبة بي قامتو دي تحرستو يعني مثلا ديرو دمور جبريل هي أقدم بأربع مو اشنامي أقدم الديرة دو طورم قدشو بيونان أو دمينا جبل آثوس ف يعني كوميسانوف وديرو دمينا ما أديرا عتيقي غلبة ونادرين ببريثو لأنه فايش هلي يوماني وديرانو عاميرو وعاميرو بنوشي عاميرو بديرو دمينا بديروي اللي هلي يوماني كو خدمي بوديرو وديسا كو مكملي بي قرثو دفي هاوي واستثناءات هاوي وفترة وديرو دمينا كليو ولاسي ما احنا ركينا خا كوم جغولينا بفترة ضحروا بوضع اضطهادات اللي هاو نوع وحتى ديسا اضطرابات يعني كدعينا دايما اي منطقة يوتو اي با غلبة قالت غلبة اشكاليات بين دمينا دي حكومة تركية وحتى كتوا وحزب العمال دايما تويبا توترات بينو ثي فبفترة يو ديسا وديرو خولي ودمينا منوشي أو يعني بشكل بآخر سوخر وأطر عيدي فيشي وقسم أو منيونو نعيمو مديرو طبعا مشغولين النقلة بذكريات دو ديرانو وضعرينا اليوم أي دربو إن كمرنو شو مرحيمة أنو شي ديقة مشلو دون استثناء كولي أو أغلب دفة أزن لديرو دمور جبرائيل لجن ميدي شفاعة لجن ميدي بوركثو موديراو موديراو

بشينو بشلومو أبخو ونقحرتو شومو عرحيمي دارتا اف ام شومو عرحيمي مكملينا احنا بتحرستو دارينا اشمو ليومي بعسيمي هركي قاوينا بقامشلو اي دربو قيمينا و بي او لو احنا يعني انا قد تويوا علاقه طويله ندمينا بين دي حكومه دهركي بي ومانك وي حكومه تركيا سميوا ميدي اشميوا غورشما اي غورشما حاد زيوات لفيومي التركيا و ضعر يعني لا تعلو فيزا ولو ميدي يعني ميدي ادمينا اسعار رمزيه فبي ومانك يعني بيشاتو دتر الفو وشاع دتر الفو شاع أو دتر الفو وتموني هاوي وإي غورش ما وآثيرانو أحنا ببودو قويني آثيرانو مينا دعوة مو حسيود مور جابرييل سيدنا صميو باش لجان مشاركينا أحنا إي إيجو دو دي موسيقي باحتفال دو ديرو أزان الطامو حزيلا أنا أول نقرأ زينو حزيلا ديرو غلبة حليو ديرو غلبة بعسيم نوشي باسيمي أول نقلقو حزينة احنا او ديرو نافقوها إقامش لكولا مركي مو مقابي أزانو مقاضيلا يومو تريت ثلاثو يومي طامو زرلا أديورا مقاتشي أديورا برخي ومدلا بركي ميطامو وشمع رحيمي وديرانو احنا مثل اكتوين النصيب حزيلا ودكثو اللي مصالي وايبا مول جابرييل هي على الكليو خدمينا حفرة بوشورو كوريو لو بنينو شو هي كليو فقط يعني ليبي لو يوتو ليبي لو محارك روحي فوشوا كليو شوعي هريخي أمصالي ودي سكتوا لحتى مو تطليد من ليقل تدمر جابرييل أو لي غرفة دمر جابرييل كيتو خد قرتونا عمتو بوشورو كلوزم عبرت مينا طبعا هركستي حزينا احنا طامو موجودين ونكتوا نوشي غلبة ممكن يعني حزن ايد مينا ونقولي بوشورو لجن عبرة ميني كتوا يعني اللي حزينك ومر مستحيل اي شخص قدر عبر ايبي لانه نعيمه يعني ونقود مينا نعيمه وقالوا أنا حزيري وأنا عبرنا وغلبة نوشي ديسا عبيري بحسب دو حسي طعم كمر هركي إيه هي مونوفستي كتلة دور وكتلة علاقة بو ميدانو يومي باسيما مقاديلا طعمو مدلا بوركثو حزيلا وعميدا طعمو إدر بويو إدر بوكو عيشي مني دمينا منكو عسقي أعمية نمط ضحايا مختلف يو على طعمو يعني بين طعمو دهركي لأنه دمينا إحنا كم جغلينا على الديرو هي كم تبعي هن كلمة دي هن كوسيمي ولحمو هن كوسيمي دمينا اي يرعو اي فلاحة اي وحرث دي يرعو وبيذار دي يرعو فميدي باسيمو كنت معنينا اكيد فويش وديرانو عميرو وقد ديريدا ببريثو كولي في

وهو خستيش ومو رحيمة معطينا لي حاريته دي تحرستو قديمة. وهيك كمان مستمعينا يكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامجنا برنامج المستمعين. لقانا بده يجدد الأسبوع القادم بنفس التوقيت وعلى نفس الموجة 99.5. كان معكنا على المايك والكنترول داني صليبة. كونوا بخير.

مغزالي جخر بكى بماي زينة عليك سبل الودينو يكهنا وارم لا بخدي من قوتي عليتي

بج وبالا كشكيما في ساني فريزيين وبج وبالا خورتيك وديما شال وشافكيين وكشكي بجيلا بكودي نوزا حكاتبه وليب بخوازي بخوازي والله حكاتبه بخوازي ويصبه داني نيرو

حقات بيمر مخوزة مخوزة يا حقات بيمنا خوزة مش خراب ربينا يا وحقات بيمنا ربيني والله حتى صادك هذا بيشاخي دار

أتت من كرم لرباها في رياض نضر الله سراها.

رول عشير مال باب خو كما دنگ اندال تبنا نتار دينا باب خو نوري لي لي لي لي لي

ناي كري ناي لالي ناي جدي ناي ارا يا يا يا يا دباخ لم ذا بيش بارا يا بملي مو اتفنقا قياد ازكا يا الفيل من جدن قايا كراش بكورا لولو يا يا ادري ناي كري ناي لالي ناي جيش ناي ارم دچما باجاري مأذن ادكال مدكال فيد قرينم

برير ابني ودقيق وخلاص كير حسن وشركو بچوكي براشير المامي على الميري قون كير سرفش تابوزي روان سوار كير إذا ابني بسر حوزي قل أبغضا قسلي جمز كان زنا زيداد راس كير ميري قون كير مامي على في سبيت دل بركباني زنا زيدا لسر حوزي قل أبغضا قسلي بشاوي سري قدي ببدلي قناس كرايا.

راي رئيس بيت شعبي من بين الوان يستكد يا بجاري جزيرة تبدو على سري مبين دايا لم بيامسكو عن برا هاي هاي إذا بنينو تشلو يكرونا أزبوزي روانا بريتنا حيواني تيا تجي قليكي قد حبركي سطلي الله قسلي قنا وينا بدا باراي تجي بشنا ورا كتبام تجد قطي كبنا كيف ومهبتي لهم برقونا غا عرسي شرخوت جلاليا أجرا زيما براس ميلي منا كلي بشوتين باري قرشني كلي في أقالي جراكي نبدا

بس بزوتي أزيب حيرا نعمل يكون دير مامو يعلم بين قونا غشش ما بتشلو يكوي هذا وقت الذكر بس بلدي البركباني.

0: المدرنجة شيبو طاشيكا رنجة بابي بيكي المدرنجة مدرنجة المدرنجة بابي بيكي المدرنجة وإيفا المدرنجة بابي بيكي المدرنجة
1: المدرنجة

أخذر كتم سرق لي يا بابي بك المدرنجة ودناري الجولوتي يا بابي بك المدرنجة أخذر كتم سرق لي يا بابي بك المدرنجة ودناري الجولوتي يا بابي بك المدرنجة مدرنجة.

كلهم هاتوا تجري يا بابي بيكي المدرنجوس وقبل بالساكنين بربابي بيكي المدرنجا كلهم هاتوا تجري يا بابي بيكي المدرنجا وقبل بالساكنين بربابي بيكي المدرنجا المدرنجا

غلامة تتمشي يا بابي بيك المدرنجة، غلامة تتمشي يا بابي بيك المدرنجة، رنجة ودم ندي يا بابي بيك المدرنجة، رنجة ودم ندي يا بابي بيك المدرنجة.

المدرنجة رحني دابوك الازر بابي بيك المدرنجة بخشة سنجا سيبيا بابي بيك المدرنجة رحني دابوك الازر بابي بيك

قول له ما تدمشي يا بابي بيك المدرنجة قول زهرة هجي يا بابي بيك المدرنجة قول له ما تدمشي يا بابي بيك المدرنجة قول زهرة هجي

بيقولوا سنحدو شنب دينام نصال وقال خامي بني بريان بيغني تذكر راندم تاخد شون جيم بدنمان نانا ولا تذكر ماسي كي ماسي يقول خليل الرحمن كربا بدينة تذكر تم بري مدائي سترا بدنا ديار فكري شقاش شقالو بقالي دورا ميرق احمدي هبون تذكر شاير راندم في

فاني صانقا يا خباد رسولاي ندبي حق خونه مران ومر خاصة البابي طبيعي هرعي تراب رامو صانك بسرجان وجسته مدبدي هرعي بدل حق خونه مران ومر خاصة رامو

لما لا باب خراب المقوان ابي تشيري نادي صاحفات يقول نادم بلا حط خونه ميران ومرخاصه لبابي طبيعي ازيب شبل عدو لا خوف.